إعطاء العدو الشعور بالغلبة يستلزم القوة والمقدرة. إخفاء الانضباط تحت عباءة الفوضى هو ببساطة مسألة حسن تقسيم لوحدات الجيش، وإخفاء الشجاعة تحت ستار من الجبن يتطلب قدرا كبيرا من الطاقة الكامنة، وإخفاء القوة خلف الضعف الظاهري يتحقق عبر المناورات التكتيكية. وبالتالي من يظن أنه ماهر بالتلاعب بالعدو بإعطائه إشارات خادعة يجب عليه الحفاظ على مظهره المخادع، والذي بناء عليه سيتصرف العدو. إذا كنت قويا فأظهر الضعف للعدو كي يهجم عليك، وإذا كنت ضعيفا فاحرص على إظهار نقاط القوة لديك فيحترس منك العدو ويبتعد. ويجب أن تكون تحركات العدو بناء على إشارات نرسلها نحن إليه، وبذلك نبقيه في الموقع الذي نريده له.

0: يا فرسان البطولات في أيامنا هذه، أنتم المناضلون وشهداء منكم وفيكم وحولكم، أنتم حماة الوطن وحراسه، أنتم عنوان الشعب الصامد. أيها الأبطال البواسل، إننا حولكم ونحبكم، وأي حب أكثر حلالا من حبنا لكم، بل إن حبكم أوسع من حب قلوبنا، لأنكم تحملون قدرا من الحب في مساحة أرضنا وأحلامنا وشغف كرامتنا. فأنتم الأبناء والأخوة والآباء، وأنتم فوق كل هذا معلم الوفاء الصحيح الذي يستقوي على الموت، لكنه وفاء يخاف من الهزيمة، لأن الهزيمة تفسد الدم الزكي، والشهادة تخصب أرض الوطن.
1: معارك حقب يحصى عهد الظلم، وربنا صار جنده بفضله وقدرته، مع الله تحزمنا البناتك مع الجعب مع
0: بهذا مستمعينا الأكارم، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد السليم، ومن

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، فأهلا وسهلا بكم. مستمعينا الأعزاء، سنحدثكم اليوم عن ملكة تدمر زنوبيا، كونوا معنا.
4: زنوبيا كانت ملكة تدمر، قادت مع زوجها عصيانا على الإمبراطورية الرومانية، تمكن خلاله من السيطرة على معظم سوريا. بعد وفاة زوجها قادت الإمبراطورية التدمرية إلى غزو مصر لفترة وجيزة، قبل أن يتمكن الإمبراطور أوريليان من هزمها وأسرها إلى روما، حيث سرعان ما توفيت لأسباب غامضة. اسم زنوبيا الأصلي بالأرامية كان باتز باي، أي بنتز باي، كما عرفت باللاتينية باسم يوليا أورينا زنوبيا، وباليونانية سبتميما زنوبيا، كما عرفها العرب باسم الزبا.
3: بالرغم من انحدارها من عائلة آرامية، زعمت زنوبيا أنها ذات أصل بطلمي، مشبهة نفسها بكليوباترا، ومن المؤكد أنها اعتنقت اليهودية في وقت ما من حياتها، كما مالت إلى تعاليم بولس الشميشيطي المسيحية، بينما زعم الطبري أنها كانت من عماليق العرب. أثناء انشغال زوجها أذين الثاني ملك تدمر بإنشاء مجلس السيناتورات تمهيدا للانفصال عن روما سرا ومتظاهرا بالولاء جهرا، فإن القيصر وعن طريق العيون يعلم بالأمر، فيقرر اغتياله عن طريق أمراء آخرين يكنون الولاء لروما ويرغبون بتسلم حكم تدمر، كان على رأسهم معا مونوس ابن أخت الملك أذينة.
4: وكانت زنوبيا تصف معا بالبذيء، وتسيطر زنوبيا بقوتها وتفرض هيبتها لتحكم تدمر. تولت الملك وعمرها 14 عاما باسم ابنها وهب اللات. أصبحت زنوبيا ملكة الملكات وتولت عرش المملكة، وازدهرت تدمر في عهدها وامتد نفوذها على جزء كبير من الشرق، مع وجود ألقاب أخرى مثل الملكة المحاربة. تعتمر زنوبيا خوضة أبو لولو حيث تحارب مع جيشها التدمري الذي رفض سيطرته جنوبا وشرقا وغربا، وتلبس الملكة زنوبيا العمامة حينما تقابل الوفود في ديوانها الملكي، وقد كانت من ربات الفروسية والشجاعة.
3: توسعت مملكتها حتى شملت باقي مناطق سوريا، وامتدت من شواطئ البوسفور حتى النيل، وأطلقت عليها الإمبراطورية الشرقية مملكة تدمر، وأصبحت أهم الممالك وأقواها في الشرق على الإطلاق، مما دعا الإمبراطور الروماني أورانيوس للتفاوض مع الملكة زنوبيا لتأمين حدود إمبراطوريته، ولوقف زحف جيوش تدمر مقابل الاعتراف بألقاب ابنها وامتيازاته الملكية. أصدرت الملكة زنوبيا العملة الخاصة بتدمر، وسكت النقود في أنطاكيا، وطبعت عليها صورة وهب اللات على وجهه، وعلى وجه الثاني صورة الإمبراطور أورانيوس، وأزالت من النقود صورة الإمبراطور، مميزة النقود السورية التدمورية على نقود روما، ووسعت مملكتها وضمت الكثير من البلاد. لكن الإمبراطور الروماني صمم على التصدي للملكة التدمورية القوية التي سيطرت على العديد من المناطق.
4: في سنة 271 ميلادية أرسل جيش قوي مجهز إلى أطراف المملكة، وجيش آخر بقيادة الإمبراطور أورليانوس نفسه توجه به إلى سوريا وآسيا الصغرى، ليلتقي الجيشان وتدور معركة كبيرة بين مملكة تدمر والإمبراطورية الرومانية. احتل بربوس أجزاء من جنوب المملكة في أفريقيا، وبلغ أوريانوس أنطاكيا في سوريا، وتواجه مع زنوبيا بتجهيزات كبيرة، وعزمها هناك مما جعلها تنسحب لتدمر، وكان أوريانوس قد بلغ مدينة حمص. فدارت بينهما معارك شرسة قدمت فيها زنوبيا الكثير، ودفع أوريانوس بالمزيد من القوات في مواجهة جيش زنوبيا. تراجع جيشها إلى تدمر، فتقدم أوريانوس إلى تدمر وحاصر أسوارها المعنية حصارا محكما. وكانت زنوبيا قد حصنت المدينة ووضعت على كل برج من أبراج السور 2 أو 3 من المجانيق تقذف بالحجارة المهاجمين لأسوارها وتمطرهم بقذائف النفط الملتهبة والتي كانت تعرف بالنار الإغريقية. وقاومت الغزاة بشجاعة معلنة القتال حتى الموت دفاعا عن مملكتها.
3: عرض أوريانوس عليها التسليم وخروجها سالمة من المدينة التي لن تمس، لكنها رفضت ووضعت خطة وحاولت إعادة الالتفاف على جيش أوريانوس، وتحصنت بالقرب من نهر الفرات، إلى أنها وبعد معارك ضارية وقعت في الأسر ولقاها أوريانوس وهو في ميدان القتال، فأحسن معاملتها، وكان ذلك سنة 272 للميلاد. ثم صحبها معه إلى روما ولم يقتلها، بل قتل بعض كبار قادتها ومستشاريها بعد محاكمة أجريت لهم في مدينة حمص.
4: توفيت زنوبيا في روما سنة 274 في ظروف غامضة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عرش النساء. نلقاكم غدا في حلقة جديدة، دمتم بخير.
5: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.
6: والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
7: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
9: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
10: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
11: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: شرب عزك يا صبا رمز العزاز،
2: شرب عزك يا

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

على صدى أصوات الرصاص الوالعة دم ابترع ودعس على كم من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه اعتز مجدك فوق.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

هايهات بعيد عليكم ما أردت. وأنا أعي ما أقول وأنا أعرف قومي والله الحمد والنصر من عند الله أولا. وقومي الحقيقة لا يفرحون كما قال الشاعر، لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهريب. هيهات لعبد الملك صاحب مران أن يدنس ما أربي أقدر.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي أهمية تعزيز الخطاب الديني الوسطي لمواجهة الفكر الطائفي الذي تروج له الميليشيات الحوثية الإرهابية وترسيخ قيم الاعتدال والوحدة الوطنية. واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء الموسع بمدينة المكلا مع العلماء والمشايخ والخطباء والدعاة وأئمة المساجد مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية، مؤكدا جاهزية الدولة القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية لردع تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وحشد مختلف الإمكانيات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. أعلن مجلس الشورى تأييده الكامل لما ورد في خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدا أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم وترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسيادته. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع للجنة العليا لتسويق النفط الخام كرس لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط تنفيذا لإعلان فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن دينا أبو بيدا، حيث جرى مناقشة مجال الشراكة القائمة بين الحكومة والبنك المركزي أو الدولي وأولويات الدعم خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إصلاح قطاع الكهرباء ودعم سياسة الإصلاحات. أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الوزارة بمختلف قطاعاتها ووحداتها في أعلى مستويات الجاهزية الأمنية والعملياتية لتنفيذ مهامها الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات والتصدي لكافة المخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن وطمأنينة المجتمع من قبل كل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسهم ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أعربت كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي في بيانة صادرة عنها عن إدانتها واستنكارها لما صدر عن ميليشيات الحوثية الإرهابية من تهديدات ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، مجددة تضامنها الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها. نهاية الموجز في أمان الله.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: اللهم اجبر خاطري جبرا يليق بعظمتك، وارزقني فرحة تنير ما أطفأته الخيبات بي. أعوذ بك من تعب الحياة والجسد وشر عين البشر وما لا طاقة لي به، ومن حزن يجثو على قلبي. اللهم وإن تهت في ممرات الطرق، حدد لي الوجهة المناسبة وتولني بحسن تدبيرك وسعة فضلك. اللهم أنت حسبي حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر حين يغلبني الوجع. اللهم أنت عوني ونجاتي حين أفقد الحين.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان. ومع الحلقة 13 نقف وإياكم في هذا اليوم، ما زلنا وإياكم مع وسائل تقوية الإيمان ومع الطرق العملية للازدياد والقرب من ربنا جل وعلا. من الوسائل التي تقربنا من الله وتزيد إيماننا به زيادة الطاعة لله جل وعلا. إن من أسباب زيادة الإيمان زيادة الطاعة، الطاعة لله جل وعلا. ونحن نعلم جميعا في القاعدة المعروفة بأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إذن الإيمان يزيد بالطاعات، فزيادة الطاعات تزيد الإيمان. فالإنسان الذي يحافظ على فرائض الله ويجتنب المحرمات ويحافظ ما استطاع على المندوبات وعلى ترك المكروهات، قطعا وبلا شك يترقى في درجات الإيمان، فيثبت قلبه وتنزل فيه السكينة، ولا يشك ولا تعرض عليه الأوهام التي قد تعرض على الناس أو تعرض على الناس. والإنسان الذي لا يحافظ على الطاعات بالمقابل، فلا يحافظ مثلا على الصلوات في أوقاتها، صلاة الفجر يصليها بعد طلوع الشمس، لا يحافظ على صلاة الجماعة، يصلي الظهر والعصر جمع تخزين إن صح التعبير أن نسميه، يصلي المغرب في آخر وقت العشاء لأنه مشغول بالتخزين أو القات أو بأي عمل آخر، فتراه يتكاسل عن الطاعات. الإنسان الذي لا يحافظ على أداء الزكاة أو على أداء الصوم أو على أداء الحج للمستطيع، الإنسان الذي لا يحافظ على السنن المؤكدة أيضا، بعض الناس يتساهل فيها وبكل سهولة يقول هي سنة، نعم سنة، لكنها جاءت عن نبيك صلى الله عليه وسلم وأكد عليها. السنن المؤكدة تلك التي ينبغي على كل مؤمن منا أن يحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من حافظ عليها بنى الله له بها قصرا في الجنة، وهي 12 ركعة في اليوم والليلة، ركعتان قبل صلاة الفجر، 6 ركعات مع صلاة الظهر، 4 ركعات قبل الصلاة وركعتين بعدها أو العكس، ركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء، هذه كلها 12 ركعة. الإنسان الذي لا يحافظ على الوتر أيضا، مع أن بعض العلماء أوجبه، كل هذه القضايا التي لا يحافظ الإنسان عليها في الطاعات أو المندوبات ويتكاسل في أدائها تسبب له كثرة فيروسات في قلبه، إن صح التعبير أن نسميها كذلك، يعني نكت سوداء تملأ قلبه إن ترك هذه الأمور. وبهذا تعرض عليه العوارض والأوهام والوساوس، ويبقى دائما في تردد وشك، لا يجزم بشيء، بالمقابل يكون إيمانه ناقصا مضطردا مستمرا في النزول والضعف والنقص. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. لذلك أحبة الكرام، لا بد أن نحرص جميعا كلما تقدم بنا العمر على الازدياد من الطاعة، على القرب من الله سبحانه وتعالى. أحبتي إخوتي، لم نزدد منه عبادة، لم نفعل عبادة لم نكن نفعلها من قبل، إن هذا لدليل على أن هذا الإنسان مخذول، لأن الإنسان في هذه الحياة

0: هو بمثابة الدارس أو الطالب. إذا كان الطالب في هذا العام يجلس في نفس الكرسي الذي كان يجلس عليه في العام الماضي وفي نفس الفصل الدراسي أو القاعة الدراسية التي كان فيها في العام الماضي، فهذا دليل واضح على أنه لم ينجح وعلى أنه راسب. لذلك يحتاج الإنسان دائما إلى تطوير نفسه. بماذا؟ بزيادة الطاعات، وهذه الزيادة لا بد من مراقبتها وبرمجتها حتى تكون مناسبة لحياة الإنسان. وما أنعم الله عز وجل عليه به من النعم، فالإنسان الذي هو أكثر عقلا أو أكثر ثقافة أو أكثر صحة قامت عليه حجة الله أكثر من غيره. فالله جل وعلا يقول: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وهذا دليل واضح أنه كلما نقصت نعمة ينقص في مقابلها التكليف، لأن التكليف على قدره يكون التشريف. لذلك يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: إن من الصفوة أقواما، يعني من النخبة، من نخبة الناس، إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصورا ما كانوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا الله جل وعلا. يا الله، رغم جهدهم وجهادهم وبذلهم إلا أنهم ينظروا أنهم كانوا في قصور فيستغفرون الله جل وعلا. إن هؤلاء القوم منذ أن انتبهوا لأنفسهم وأنهم كانوا في غفلة عن الله، ولم يكن أمر الآخرة يدور في خلد أي إنسان منهم، كانوا في غفلة عن التكاليف وعن الملائكة الذين كانوا يكتبون الحسنات والسيئات. هؤلاء جميعا استيقظوا، لما استيقظوا بدأت اليقظة والانتعاشة الإيمانية في القلب، لأنهم كانوا يدركون أنهم كانوا مقصرين، أنهم كانوا غافلين عن الله جل وعلا. بعد أن نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يجب أن نبحث أو أن نبدأ عهدا جديدا في علاقتنا مع الله عز وجل، فنبحث عما أوجب الله جل وعلا علينا وعما حرم علينا، فنمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، ونترقى في درجات القرب من الله عز وجل حتى نكون من أوليائه، فتكون جوارحنا نابعة أو تابعة لما جاء من عند الله عز وجل، فلا نرى إلا ما أذن لنا الله جل وعلا في رؤيته، ولا نسمع إلا ما أذن لنا في سماعه، بل لا نتصرف في أي شيء إلا حسب ما أذن لنا فيه. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه عن ربه أن الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الله أكبر. هذا الترقي، هذا الارتقاء بعد هذه اليقظة أيضا ليس ضامنا للإنسان لحسن الخاتمة، بل ولا ضامنا له لنجاته من النار. فكثير هم أولئك الذين التزموا في وقت من الأوقات ثم انتكسوا فكانوا شرا من حالهم، لأن الحجة قد قامت عليهم فزادت بمعرفتهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله، قال: عرفت فالزم. والله جل وعلا يقول في محكم كتابه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. من تاب لابد أن يستقيم على توبته، لأنه يعلم أنه بالإمكان أن يزحزح، وذلك أننا الآن في هذه الحياة نعيش على صراط هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله جل وعلا، وهو المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن هذا الصراط الدنيوي ما هو إلا تمثيل للصراط الأخروي، فالصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم كما نعرف، أرق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب يسقط بالكلوب الواحد في قعر جهنم 70,000. سأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم منها. الشاهد أحبتي أن زيادة الطاعات تزيد في إيماننا بالله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على استثمار أوقاتنا في طاعة الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: مستمعينا الكرام، سنتحدث في هذه الفقرة عن الشائعات واستخدامها كوسيلة للحرب النفسية وزعزعة التكافل الاجتماعي واستقرار المنطقة. والإشاعة أو الشائعة في أبسط تعريف لها مستمعينا الأعزاء هي ترويج لخبر مختلق لا أساس له.

معتمدة على الهزيمة الداخلية في الإنسان وعدم الثقة بالنفس، وتعتبر الإشاعة من أخطر أدوات الحرب النفسية التي تستطيع افتعال الأزمات وإثارة الرعب وخلق حالة من الخوف والذعر. وتستخدم في ذلك وسائل الإعلام والمعروفة مثل الإذاعة والتلفزيون والصحف، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على الأنترنت، والتي يكون لها دور كبير في تسليط الضوء والتركيز على أحداث أو شخصيات أو قضايا معينة للفت اهتمام وعناية الجمهور إلى هذه القضية، وتعمل على إظهار أهمية هذه القضايا للجمهور. يرتبط تأثير وسائل الإعلام التي تبث الشائعة في تحقيق لفت اهتمام الجمهور بهذه القضية على عدة عوامل، مثل طبيعة القضية وأهميتها بالنسبة للجمهور. فقضية مثل إشاعة السيطرة على معسكر له أهمية كبيرة تختلف في أهميتها عن مسألة محاصرته. وتستخدم الشائعة في الحرب النفسية كما أسلفنا لإثارة الرعب في قلوب الأعداء وبث الخوف وتحطيم الروح المعنوية من خلال تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب. وتعتبر الإشاعة من أهم الوسائل التي يستخدمها الحوثيون في محاولة تحطيم المعنويات للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأمثلة ذلك كثيرة. فكم من المرات نشر الحوثيين تمكنهم من حسم الحرب وانتصارهم على الجيش الوطني والمقاومة في جبهة ما، لكن سرعان ما يثبت كذبهم وتنجلي الحقيقة بأنهم المهزومون والهاربون من تلك الجبهة. وكثيرا ما عمد الحوثيون عند استمرار المواجهة مطولا حول منطقة ما أو معسكر ما، وتعرضهم خلال ذلك لخسائر كبيرة، ومع مرور فترة من الزمن دون أن يحققوا أي تقدم في هذا الموقع. يقوم بتسخير وسائلهم الإعلامية لتسليط الضوء على هذه الجبهة وتناقل الأخبار المتناقضة، فمنها الصحيح ومنها الكاذب، بهدف تركيز اهتمام الناس على هذه الجبهة وتناقل الأخبار والتخمينات، حتى يحين الوقت الذي تراه جماعة الحوثي مناسبا لنشر الشائعة، فتقوم جميع وسائلهم الإعلامية وطابرهم الخامس والمناصرون لهم المندسين داخل المجتمع في حملة كبيرة ببث وإشاعة سيطرة قواتهم على هذا الموقع أو المنطقة. وقد يكون ذلك في نفس الوقت الذي يتم فيه الهجوم أو قبل البدء به، محاولين التسبب في حالة ارتباك وإثارة الذعر، ولذلك قد يمكن أن يكون تحقق لهم شيء من التسبب في الارتباك والبلبلة وإثارة الخوف بين أوساط الجيش في بداية الحرب عام 2015، لكن مع مرور الوقت انكشف للناس ادعاؤهم وزيفهم وكذبهم، ولم يعد من تأثير يذكر لهذا النوع من الشائعات التي تستهدف التأثير على عواطف وانفعالات الناس وإثارة الخوف، لم يعد لها أي مفعول، فقد أصبح الناس على علم بهذا النوع من الزيف والكذب والتضليل، ولم يعودوا يتقبلوا أي أخبار من مصادر الحوثي لبث الشائعات والأخبار.

0: تقدم
1: أم اليمن أمي
2: على بساط الشجن
0: من مملكة سبأ الانطلاقة
2: من خلف كثبان الرمال إلى جبال كوكبان
0: ومنها إلى وديان تهامة
2: نحلق سويا إلى سهول الخوخة
0: نبحر معا في شواطئ حضرموت
2: يدهشنا سحر الطبيعة وروعتها في سقطرى وبرع
0: تبهرنا السعيدة بجمالها الفتان في غابات حوف
2: نستمتع وإياكم بالطبيعة الخلابة من محمية عتمة
0: على بساط الشجن إعداد وتقديم أمل خالد وغادة الحسيني
2: إخراج نصر الأغبس
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على بساط الشجن وسنأخذكم في هذه المرة في رحلة إلى جبل صبر

0: يقع جبل صبر جنوب مدينة تعز التي تقع جنوب العاصمة صنعاء في اليمن، ويعد جبل صبر ثاني أعلى الجبال ارتفاعاً في اليمن، حيث يبلغ ارتفاعه 3200 متر، ويرتفع 1500 متر عن مدينة تعز، ويدخل الجبل ضمن مناطق المرتفعات الوسطى والجنوبية، ويعتبر معلماً تضاريسياً مهماً، وتشرف أعلى قمة فيه على المناطق الجنوبية التي بني فيها حصن العروس، وتكثر فيها الينابيع والعيون، وهو شديد القصوبة، وفيه العديد من أصناف الثمار، وتعتبر محافظة تعز الأولى في اليمن في عدد السكان. وتتميز المدينة بموقع متميز ومناخ متنوع، وقد ساهم ذلك في تطويرها اقتصاديا واجتماعيا، ونظرا لمعالم المدينة السياحية الكثيرة وتاريخها العريق، فقد اهتم سكانها بالسياحة بشكل كبير.
1: تتميز صخوره بأنها غنية جدا بالمكثفات بكل أنواعها، وتحتوي على معدن الهاليت والفلزات المعدنية والصخور البركانية مثل المونزونيت وكوارتز، وأيضا قد استوطن الإنسان الجبل منذ زمن بعيد وعمر مدرجاته التي تمتاز بتربتها الخصبة. وقد وصفه لسان اليمن الهمداني بأنه حصن منيع وجبل مدور فيه الكثير من الخيرات والأخشاب والفواكه، كما يوجد فيه العديد من القرى والحصون. وذكرت المصادر التاريخية أن الأمير أسعد بن أبي الفتوح بن الوليد الحميري كان واليا عليه أثناء حكم الدولة الصليحية.
0: وعندما نتحدث عن المعالم السياحية في جبل صبر، توجد العديد من المعالم السياحية والأثار، ومنها ما يأتي: مسجد أصحاب الكهف الذي يقع في قرية المعقاب، ومسجد الشعرة الواقع في قرية العارضة أسفل قلعة العروس، والمقابر الصخرية التي تقع في قرية المحرق.
1: تصور مدينة تعز دون أن يعلوها جبل صبر، لا شك لن يكون لها نفس الجاذبية والجمال والخضرة التي يمنحها جبل صبر. الخلاصة أن في جبال اليمن حقائق هامة، هي في جبال اليمن كنوزها ومعادنها وخيراتها. ثانيا، إن في جبال اليمن أمنها السياسي والقومي. ثالثا، أن في قلاع وحصون اليمن التي تم إنشاؤها عبر التاريخ إلى عصرنا الحاضر الكثير من أسرار تاريخ اليمن وخفايا الصراع السياسي في عهد الحضارة السبائية والمعينية إلى عصرنا الحاضر.
0: جبل صبر ورد في قواميس اللغة العربية على النحو التالي: الصبر عصارة شجرة مر، وهو الدواء المر. وقال في معجم البلدان: صبر من العقاقير والنسبة إليه صبري. وجبل صبر جبل شامخ يقع إلى السفح الشمالي من مدينة تعز، يصل ارتفاعه إلى حوالي 3000 متر عن مستوى سطح البحر، ويرتفع عن مدينة تعز حوالي 1500 متر، ما يزيد جمال المدينة إلى جمالها، وبالذات في الليالي المقبلة. ويطل جبل صبر على مدينة تعز وخدير، ويقابله جبل حبشي من الغرب وجبل سامع من الجنوب، تعيش فيه عشائر في الوقت الحاضر تكاد تمثل جميع سكان اليمن. وتحيط به المنحدرات السحيقة، وفي أعلاه حصن العروس وبقايا كثير من الحصون القديمة، وتغطي جوانبه الزراعات المختلفة، وبخاصة القات والبن والحبوب والفواكه. وذكر أن ماء تعز ينزل من جبل صبر، وقد قيل أن سيف الإسلام اشترى هذا الماء من أصحابه ب10,000 دينار وسبلة، ويسمى ماء الخشبة، وهو ماء خفيف هنيء ومريء.
1: جبل صبر دخل ضمن مناطق المرتفعات الوسطى والجنوبية، حيث يشكل معلما تضاريسيا هاما، ويشرف على المناطق الجنوبية من أعلى قمة فيه، وهي قمة جبل العروس، فهو يعتبر جبل جرانيتي من العصر الثلاثي، والتي تعتبر صخوره غنية جدا بالمكثفات بكافة أنواعها، وفيها معدن الهاليت والفلزات المعدنية. وقد ذكر العديد من المراجع والكتب التاريخية، فقد ذكره لسان اليمن الهمداني في كتابه صفة الجزيرة بأنه حصن منيع، وهو من الجبال المعروفة ويسكنه الخواشب والسكاسيك، وفيه آبار، وهو ملك الجبال الجنوبية، ويصفه بن المجاور أنه به بساتين وكروم وزروع.
0: وجبل صبر له 4 مسالك، إحداها الخشبة، وبرداد وعبدان وجبع، وهو جبل طيب، وكان لجبل صبر خلال العصر الإسلامي أهمية استراتيجية من الناحية الحربية، فقد جاء ذكره في الكثير من المصادر التاريخية. ففي فترة الدولة الصليحية كان الأمير أسعد بن أبي الفتوح بن الوليد الحميري متواليا على جبل صبر وحسن تعز حتى عام 514 هجرية، وتولى بعده شؤون جبل صبر وحسن تعز منصور بن المفضل إلى أن توفي في عام 558 هجرية، وبقي الحسن في أيدي ملوك الدولة الزريعية إلى أن استولى عليه توران شاه الأيوبي مع عدة حصون أخرى في المنطقة، وذلك عام 569 للهجرة. ثم استولى الرسوليين على حصن صبر واستمرت سيطرتهم عليه إلى أن استلمه سلاطين الدولة الطاهرية. وفي الفترة الأولى من حكم الدولة العثمانية لليمن استولى أويس باشا على مدينة تعز وما حولها من الحصون بما فيها جبل صبر، وذلك بفعل ضخامة الجيوش العثمانية واستعداداتها الحربية الكبيرة.
1: وينقسم جبل صبر في الوقت الحاضر إلى ثلاث مديريات، هي مديرية صبر الموادم ومديرية المسراخ ومديرية مشرعة وحدنان. كما يمثل جبل صبر اليوم مقصدا سياحيا رائعا لكل زائر، بما يحتوي من مدرجات في منحدرات الجبال تحيط بها بساتين وفيرة الخيرات، ومن حولها عيون الماء والينابيع، بالإضافة إلى تنوع الفواكه التي تزرع فيه، والبيوت الجميلة التي تبدو في المساء للناظرين كأنها وميض النجوم، فضلا عن بعض المزارات الدينية كمسجد أصحاب الكهف في قرية المعقاب، إلى جانب المقابر الصخرية في قرية المحراق، والمياه المعدنية في الحمام الطبيعي في قرية المسراخ. كما يوجد على المطلات العليا من جبل صبر منتزهات حديثة ذات خدمات سياحية راقية، وهي منتزهات مطلة على مناظر ساحرة وفريدة لمدينة تعز.
0: من أهم المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية في مدينة صبر الموادم مسجد أهل الكهف. يرتبط اسم المسجد بواقعة أهل الكهف والرقيم التي وردت في القرآن الكريم، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وذكر الكهف ابن المجاور في كتابه صفة بلاد اليمن والحجاز، وأشار إلى أن في مدخل المسجد عين تسمى عين الكوثر، وهو موضع يزار سنويا في اليوم العاشر من شهر رجب. يقع المسجد في قرية دمرين المعقاب في الناحية الغربية من حصن العروس، شيد فوق مرتفع صخري بأحجار كلسية طليت بالقضاض، وهو عبارة عن بناء مستطيل الشكل يرتكز سقفه الخشبي على أعمدة من الخشب تزين تيجانها زخارف محفورة، ويحتل الناحية الشمالية من المسجد عددا من الأضرحة والقبور. وفي الناحية الشرقية توجد فجوة محفورة في الصخر، ويبدو أنها تتصل بسراديب طويلة يؤدي إلى فتحة أخرى تعرف باسم فتحة الكهف، ويقال أنها تمتد إلى مدينة ثعبات الواقعة في أسفل الجبل من الجهة الشرقية.
1: وللمسجد ثلاث مداخل ذات عقود، وعلى يسار الداخل من الباب الجنوبي توجد بركة مبطنة بالحجارة والقضاض، وبجوار المسجد عين ماء يقصده زوار المسجد، والموضع الحالي القائم عليه الكهف كما هو معروف بوضعه قبل مئات السنين. وعلى الكهف والمسجد ذكر كثير ممن يتصل بهما من أساطير في كتاب ابن المجاور، كما أشار إليه المخلافي في كتاب مرآة المعتبر في فضل جبل صبر، وقد أورد الأستاذ فيصل سعيد فارع في كتابه تعز قراءة المكان وعظمة التاريخ ما مضمونه، تأكيدا بأن أهل الكهف أقاموا في هذا الكهف. فإن قال قائل ليس القوم في هذه الإقليم، قلنا بلى، لأن دقيانوس هو الملك الذي أسس مدينة الكدراء وسكن الجند.
0: مسجد الشعرة يقع في الناحية الشرقية من قرية العارضة أسفل قلعة العروس، بناه الشيخ أحمد حسين بن إبراهيم المعروف بصاحب الشعرة، وأوقف عليه أموالا كثيرة في قرية العارضة. مستوطنات أثرية في منطقة حمام علي، توجد مستوطنات أثرية في منطقة حمام علي إلى الشمال من الطريق المؤدي إلى الحمام، وهي عبارة عن مستوطنات سكنية شبيهة تماماً بمواقع العصور الحجرية التي كشفت عنها أبحاث البعثة الأثرية الإيطالية في منطقة خولان الطيال.
1: المقابر الصخرية في قرية المحراق تقع في الشمال الشرقي من مدينة تعز على بعد حوالي 15 كيلومتراً. تتبع مديرية صبر الموادم، ويعود هذا الموقع إلى عصر ما قبل الإسلام، حيث تؤكد الشواهد الأثرية الظاهرة عليه مثل بقايا الأساسات والشقافات الفخارية المتناثرة على السطح. كما عثر أحد المواطنين على تمثال كامل ورأس تمثال من مادة الرخام ومذبح من الحجر الكلسي إلى الجنوب الشرقي من موقع المحراق على بعد 250 مترا تقريبا. وجد موقع أثري على تل صخري يرتفع حوالي 1600 مترا عن مستوى سطح الأرض، ويسميها الأهالي سقف الحيط. نحتت القبور في باطن الصخر وتتخذ الأشكال الدائرية والبيضاوية والمستطيلة، ولها فتحات خارجية تمثل مداخل لها وتؤدي عبر ممرات إلى غرف الدفن. وفيما يلي وصف لنموذج من هذه المقابر.
0: عبارة عن فتحة منقورة في الصخر مستطيلة الشكل، منحوتة بشكل متقن، تؤدي الفتحة إلى ممر يليه ممر ثاني يؤدي إلى غرفة الدفن وهي مستطيلة الشكل. ولهذا فإن القبر درجتان من الداخل تم نحتهما في الصخر، وتنخفض الدرجة الأولى عن فتحة البوابة بحوالي 20 سنتيمتر. ويلاحظ أن المقبرة قد تعرضت للفتح ولا يوجد بها أي مخلفات أثرية أو عضوية. حمام جبل صبر الطبيعي العلاجي. يقع منبع الحمام على محاذاة منتصف جبل صبر في قرية المرزاحة التابعة لمديرية صبر الموادم. تتميز مصادر مياهه المعدنية بالبرودة، وذلك على عكس بقية الينابيع الأخرى، حيث تمتلك مجموعة من المواد المعدنية والعناصر الكيميائية الغنية بمادة المغنيسيوم والصوديوم والكربونات، ونسبة عالية من الكلورايد التي تساعد على مضاعفة عملية الإدرار وقوة اندفاع التبول، مما يجعلها تساهم في إزالة الترسبات الكلسية.
1: حصن صبر يقع على قمة جبل صبر الموادم الشامخ الذي يقع إلى السفح الشمالي من مدينة تعز، وقد ذكره لسان اليمن الهمداني بأنه حصن منيع، وهو من الجبال المسنمة من المعافر، ويسكنه الحواشب والسكاسك وفيه آبار، وهو ملك الجبال الجنوبية. أما حصن العروس يقع على قمة جبل صبر، ثاني أعلى الجبال في اليمن والجزيرة العربية بعد جبل النبي شعيب.

0: الزي الصبري النسائي. يقول الشاعر: ما أحلى بنات الجبل حينما يطوفين المدينة بثياب الدمس، خدود مثل الورد، ضوء الفجر أرواها وأعطاها المشاقر حرس، محوطات الوجوه البيض بالكاد المسقى في برود الغلس. بهذه الكلمات التي قام بتلحينها وغناها الفنان أيوب طارش عبسي، سجل الشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان مشهداً من مشاهد الجمال الذي يزين شوارع مدينة تعز خلال مرور بنات جبل صبر فيها، وهن يتزينين بالثياب التقليدية الدمس، وعلى خدودهن مشاقر الكادي أو الرياحين التي تزيدهن جمالاً ورونقاً لا مثيل له، حتى صارت المرأة الصبرية بثوبها التقليدي الجميل أيقونة تعز ورمزيتها في كل المحافل والمناسبات.
1: يعود أصل الزي الصبري للدولة الحميرية كما يقول الأهالي، إذ لا تزال شواهدها حاضرة في العديد من مناطق الجبل الذي سمي نسبة إلى صبر بن حمير، كما أن الزي الصبري شهد بعض التطورات في مراحل مختلفة دون الإخلال بجوهره. يتكون الزي الصبري من الثوب وهو المكون الرئيسي في الزي، ويطلق عليه القميص بالإضافة إلى السروال والشميز والمصر والمقرمة، كما أن المشقر وهو نوع من الرياحين والورود التي تزين بها المرأة خدها، يعد من ضمن مكونات الزي الصبري الذي تتفاوت أسعاره وفقا لنوع القماش وجودة الخياطة، وقد يصل سعره إلى ما يقارب $100.
0: تتعدد أنواع الزي الصبري لتصل إلى أكثر من 17 نوعا، حيث يتم تصنيفها وفقا للشكل العام والنقشات. وللزي الصبري في كل منطقة من جبل صبر ميزة معينة، كما أن لكل نقشة اسم خاص بها، ويتم حياكة النقشة يدوياً إذ كانت تحاك قديماً وفقاً للطبقة الاجتماعية. القميص الصبري من حيث الشكل العام هو إما قميص عقرة وهو مهدد بالانقراض ولا يزال حاضراً في قرى عزلة مشرعة، أو قميص موادمي وهو الشكل السائد حالياً واسمه نسبة إلى جزء من الجبل وهي صبر الموادم.
1: والقميص الصبري من حيث القماش عدة أنواع، فهناك القطيفة أو المخمل، ويكون إما صافياً أو ذا لون واحد أو منقشاً، وفي الغالب يتم لبسه في الأعراس حيث تلبسه العروسة في اليوم السادس، وهو اليوم الذي تأتي فيه أمها. وهنا قماش شيفون وهو قماش خفيف أشبه بالشاش، يتم وضع بطانة ليزر لماعة تحته ويكون أشبه بالقماش المستخدم في خياطة الدروع العدنية. وهناك قماش عادي لا شيفون ولا قطيفة. بعد القميص يعد السروال ثاني أهم مكونات من مكونات الزي الصبري، وتمتاز بالقطعة المحبوكة يدويا أسفلها الذي يطلق عليه اسم الشتارة، وهناك شتارة طويلة إلى الركبة أو قصيرة، ويكون طولها نصف المسافة من أسفل القدم إلى الركبة. أما الشتارة التي طولها نصف الشتارة القصيرة فتسمى قطع، بينما الشتارة القصيرة جدا والتي لا يزيد طولها عن طول إصبع اليد فتسمى شلة.
0: كما أن الشميز من ضمن مكونات الزي الصبري ويلبس تحت القميص ويكون لونه مشابها أو متوافقا مع لون القميص، بالإضافة إلى المصر وهو عبارة عن حجاب الرأس الداخلي، ويتم لبسه بطريقة معينة وتربط عليه المقربة التي تلبس بطريقة تختلف من منطقة إلى أخرى، كما تختلف طريقة لبس المقربة وفقا للمناسبة. ويحتل الزي الصبري مكانة مميزة بين الأزياء التقليدية في محافظة تعز والمحافظات اليمنية بشكل عام، وذلك بسبب الخصائص الفريدة التي يمتاز بها. فبالإضافة إلى جماله وأصالته، يتميز بالجمع بين الأصالة الكلاسيكية والحداثة، كما أنه استطاع مواكبة الموضة من خلال الأشكال الجديدة التي تستخدم أنواعا حديثة من القماش مع المحافظة على الشكل التقليدي العام للزي.

0: وصلنا مستمعينا الكرام إلى آخر فقرات البرنامج وهي اللهجة الصبرية. اللهجة الصبرية هي جزء لا يتجزأ عن اللهجة التعزية كون صبر أحد مناطق محافظة تعز. ومن الكلمات المتداولة في اللهجة التعزية شفلوت أي سيقع، مسكيش أي لا أستطيع،
1: ابتزاق بمعنى انقطع، لمو بمعنى لماذا، جزعت بمعنى مشيت، أكا بمعنى هكذا،
0: انفقش أي انكسر، زلج أي انتهى، يتقرع أي يتناول الفطور،
1: يتكارد بمعنى يتسابق، شنديلك بمعنى سوف أعطيك، قحوف بمعنى جزمة أو حذاء،
0: سرح مرجعش ذهب ولم يعد، سرح أي ذهب، الدقي أي الدجاجة. ومن الأمثال الشعبية لمنطقة جبل صبر وتعز بشكل عام حبتي ولديك، تقال عند رفض وإصرار أحد الأطراف المتنازعين التنازع عن حقه.
1: ومن هذه الأمثال أيضا عز الخالص طبلة ولو زاد الحسيك، تقال للشخص المعتز بنفسه، وهي بمعنى الخيل العربي الأصيل، عزه في البقاء في داره خير له من الذهاب للطلب من الناس. ومن الأمثال أيضا اللي يحرق بالشربة ينفخ بالزبادي، وتقال في حالة الحذر والاحتراس، فإن تعثر الشخص مرة بشيء عسر يحذر حتى من الأشياء البسيطة. وبهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم في الأسبوع القادم وإلى اللقاء.
2: أم اليمن،
3: كنتم مع
4: على بساط الشجن،
3: إخراج نصر الأغبس،
4: الإشراف البرامجي مبخوت السيفي،
3: الإشراف العام

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن. إذاعة مأرب تقدم منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

المستمعون الأكارم، في المسجد تتجلى رموز الوحدة والقوة حين يجتمع فيه المسلمون 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل، وتتأكد فيه روح النظام والحضارة الإسلامية حين يأتمون بإمامهم ويستمعون لخطيبهم، وتحيا فيه معاني الصفح والمودة والتواصل والتراحم حين يهش المسلم في وجه أخيه ويبش له، ويلقي مع اهتزازات اليدين كل ما له صلة بالضغائن والأحقاد، فتذوب وتنصهر بينهما بحرارة التماس والخشوع والمصافحة. إنها والله معان مفتقدة إلا في بيوت الله سبحانه، والمسجد هو المربي الأصيل لفتيان الأمة وشبابها وشيوخها على السواء، فكل ما فيه وما يتصل به يحفر في النفوس معاني الكرامة والإنسانية الصافية.

مستمعين الكرام، قيام إسلامية مع فضيلة الدكتور محمود أبو هداش الأستاذ والأكاديمي في جامعة إقليم سبأ.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكارم أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وجعل الله الجنة مأوانا ومأواكم. من مقاصد الدين التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع حفظ العقل، وهذه الكلية من الكليات الخمس وهي من المقاصد العليا للشريعة. نعم، المقاصد الخمس حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض، يعتبر العقل بالرتبة الثانية لأن العقل هو الذي ميز الله به الإنسان، العقل هو الذي ميز الله به هذا الإنسان عن غيره من الحيوانات وجعله إنسانا عاقلا. وبين القرآن في أكثر من آية أن المؤمن هو الذي يستفيد من عقله ويحرك عقله، وفي كل خلاف بين الكفار أو أعداء الدين أرشد الإسلام إلى العودة إلى العقل وتحكيم العقل والرجوع إلى العقل، لأن العقل هو أصل الفطرة، العقل هو أصل الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالشهادة هنا شهادة العقل، ابن آدم له عقل، والعقل هذا فيه الخير وفيه الأمور الطيبة، لا يأمر إلا بخير. نعم، فالعقل هو ميزان جعله الله تبارك وتعالى مقياس للتكليف. المجنون لا يكلف، المجنون أسقط عنه التكليف، ولهذا إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب ورفع عنه القلم. وكذلك الصبي الذي لم يعقل، الذي لم يكتمل عقله. نعم، فالعقل يكتمل بسن البلوغ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يعقل أو يحتلم، فهذا من اكتمال العقل. ويجري التكليف عليه لأن العقل هو مسؤول، العقل جعله الله تبارك وتعالى ميزان يزن به الإنسان الخير والشر، وهو إلى الفطرة أقرب وإلى الدين أقرب إذا حافظ عليه الإنسان وكان عقلا سليما. لكن إذا انحرف هذا العقل بمؤثرات الفؤاد أو بغيرها فقد ربما يوصل الإنسان إلى متاهات. ولهذا الإسلام حافظ على العقل محافظة شديدة وأمرنا باحترام العقل ومراعاته، فلم يجعل لنا الإسلام أمور ليست بمقدور العقل أو لا يفهمها العقل أو لا يستوعبها العقل، لا، بالعكس، كل أمور الدين مفهومة للعقل والعقل يستوعبها، حتى الأمور الغيبية العقل يستوعبها، حتى الأمور التعبدية التي لا نفهم الحكمة منها القلب أو العقل يستوعبها. لماذا؟ لأن العقل عنده إيمان بأن ليس كل الأشياء ترى ولا كل الأشياء تلمس ولا كل الأشياء تطعم أو تذاق عبر الحواس الخمس، فهذه كلها مدخلات الفؤاد. أما العقل فيؤمن بأشياء لا يراها، يؤمن بالهواء وهو لا يراه، ويؤمن بالجاذبية وهو لا يراها، ويؤمن أيضا بوجود العقل وهو لا يراه، يعني يؤمن بأشياء لا يراها. فكذلك إيمانه بالغيب هو من الأمور العقلية المقبولة. ولهذا الإسلام دعانا للعلم احتراما للعقل، وكرم العلم وكرم العلماء وجعلهم أولو الألباب أي أصحاب العقول السليمة، وجعلهم أهل التذكر، وما يتذكر إلا أولو الألباب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، نعم، أو ألقى السمع وهو شهيد، فهو يعقل وهو يفهم. ولهذا للأسف الشديد الذين يبتعدون عن دين الله ويقعون في المعاصي والسيئات ولا يحركون عقولهم تجدهم يوم القيامة يندمون ويتأسفون، لكن حين لا ينفع الندم يتندمون ويقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم، لو اشتغلت عقولهم وحكموها لاهتدوا إلى الرشد واهتدوا إلى الخير، ولهذا يندمون أنهم لم يحكموا تلك العقول. العقل أيها الأخيار حافظ عليه الإسلام محافظة كبيرة بأن حرم كل ما يؤثر على العقل من الشعوثة
ومن السحر ومن الخمور. الإسلام حرم الخمر، لماذا؟ لأنه يؤثر على العقل ويذهب العقل. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه أنه لم يذق الخمر لا في إسلام ولا في جاهلية، رغم أنه كان أيام الجاهلية مباح. لماذا قالوا له؟ قال لأنه يذهب العقل، وحفاظا على العقل حرم الإسلام كل ما يذهب العقل أو يؤثر عليه أو يشوش عليه، ومنها الخرافة والشعوثة والطلاسم، هذه حرمها الإسلام. لماذا؟ لأنها تؤثر على العقل وتشغل العقل، والخرافة بعيد عن الحقائق، لا يؤمن بها المسلم لأنه عنده عقل، سيسأل عن ذلك العقل بين يدي الله تبارك وتعالى، هل استفاد من ذلك العقل وهل تعلم من ذلك العقل؟ ولهذا حرم الإسلام كل ما يفسد العقل وكل ما يؤثر عليه، وأمرنا بالتفكر والتدبر، فجعل تفكر ساعة يعد العبادة سنة. نعم، ليس كما يقول بعض الناس أن كثرة التفكير يوصل الجنان، التفكير في أمور المخيفة والمزعجة، أما التفكر في العلم والتفكر في مخلوقات الله والتفكر في الإبداع وما ينفع البشر فهذا من تحريك العقل، لأن العقل نعمة من النعم أعطاك الله، قادر أن تخزن فيها أشياء كثيرة، فينبغي لهذه العقول أن تتحرك وأن تستفيد. الأمة والبشرية اليوم استفادت من العقول، إلا بعض الناس لم يستفد من عقله. بينت سبحانه وتعالى أنه دعا الناس إلى أن إن استطعتم أن تنفروا من أقطار السماء أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني استطعتم أن تتحركوا في الأرض وفي السماء بسلطان العلم والعقل فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وهو العلم الذي يدل على تحريك العقل والاهتمام بالعقل. ولهذا أيها الأخيار لا تسلم عقلك ولا تبع عقلك ولا تصدق للخرافات أو الطلاسم أو السحر أو الشعوذة، لأن هذه كلها حرمها الإسلام حفاظا على العقل. ولهذا نجد بعض الظلاميين يحاولون أن يحيوا الخرافات والشعوذة ليبعدوا العقل عن مكانته ويبعدوا العقل حتى لا يستخدمه الناس، ويجعلون زعيمهم أو قائدهم أو من يسمونهم قرناء الكتاب يفكرون لهم ويختارون لهم. والمسلم قد أعطاه الله عقل سيسأل عنه، كما قال الله وهديناه النجدين، أعطاه الله بصيرة يرى بها طريق الحق وطريق الشر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسمع وأن ينظر وأن يتفكر وأن يقرأ.

الأخيار يجب علينا أن نهتم بالعقل وأن نحترمه وأن نجله وأن نغذيه بالعلم والقراءة النافعة، وأن لا نسمح للخزعبلات أو الشعوذة وغيرها من الأشياء التي تؤثر على العقل أن تدخل في عقولنا أو عقول ناشئتنا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.

0: مساجد تاريخية. مسجد ومدرسة الإسكندرية وهو أحد المباني الأثرية، ويقع في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة، وهو مسجد أثري قديم له مآذن من أجمل المآذن وأطولها في مدينة حيس. يرجع تاريخ بنائه إلى عهد الدولة الرسولية، وتحديدا خلال فترة حكم الملك المجاهد علي بن داود، وكانت تسمى بالمدرسة الياقوتية نسبة إلى زوجته جهة الطواشي اختيار الدين ياقوت. ثم قام بتجديد عمارتها السلطان الملك الأشرف الثاني إسماعيل ابن العباس، كما قام بتجديد عمارتها السلطان الملك الظافر عامر ابن عبد الوهاب، وأعيد بناؤها خلال حكم المماليك المصريين في اليمن بأمر الوالي إسكندر موز الذي قام بتجديد عمارتها، كما أوقف لها أموالا وأملاكا، فأطلق الأهالي عليها مدرسة الإسكندرية نسبة إليه بدلا من اسمها القديم المدرسة الياقوتية. توجد به قبة كبيرة في وسطه، بالإضافة إلى سلم حلزوني الشكل يصل إلى منارته التي يبلغ ارتفاعها حوالي 20 مترا. والمسجد بني من الآجر، وبه نقوش وزخارف تحوي لفظ الجلالة في جهة القبلة. وتخطيط المدرسة بناء من الآجر مستطيل الشكل، يتم الدخول إليه من مدخل يفتح في الجهة الشرقية، وفتحة المدخل مستطيلة الشكل يعلوها عقدان مفصصان. يؤدي المدخل إلى فناء مكشوف يتم الدخول منه إلى بيت الصلاة عن طريق باب يفتح في واجهتها الجنوبية. وبيت الصلاة مستطيل الشكل، طوله من الشرق إلى الغرب 14.5 متر، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 5 أمتار. تتكون بيت الصلاة من جناحين بسقفين مسطحين، وتتوسط الجناحين بلاطة المحراب، وتغطيها قبة كبيرة تقوم على 4 حنايا ركنية. يتوسط المحراب الجدار الشمالي لهذه البلاطة، وهو عبارة عن تجويف في عمق الجدار معقود بعقدين مفصصين، وتكتنفه من الجانبين نافذتان مستطيلتا الشكل. رواق المدرسة بناء مستطيل تغطي الجزء الغربي منه قبتان. مناطق الانتقال.
1: أهلا بكم إلى نشرة الخامسة مستمعينا من إذاعة الجمهورية اليمنية، لكن نبدأها بالعناوين. الخنبشي يؤكد أهمية تعزيز الخطاب الديني لمواجهة الفكر الحوثي، ويشدد على توحيد الجبهة الداخلية. رئيس الوزراء يترأس في عدن اجتماع اللجنة العليا لتسويق النفط. إدانة إقليمية ودولية واسعة تستنكر تصريحات ميليشيات الحوثي تجاه السعودية، وتدعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي أهمية تعزيز الخطاب الديني الوسطي لمواجهة الفكر الطائفي الذي تروج له الميليشيات الحوثية الإرهابية وتنسيق قيم الاعتدال والوحدة الوطنية. واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء الموسع بمدينة المكلا مع العلماء والمشايخ

0: والخطباء والدعاة وأئمة المساجد مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية، مؤكدا جاهزية الدولة والقوات المسلحة وتشكيلات العسكرية لردع تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وحشد مختلف الإمكانيات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة على مختلف المستويات للتعامل مع التهديدات الحوثية. كما تطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، مؤكدا أن الإيرادات ستسخر لخدمة المواطنين وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية. أعلن مجلس الشورى تأييده الكامل لما ورد في خطاب فخامة الرئيس أو رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدا أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم وترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسيادته. وشدد المجلس في بيان صادر على أن السنوات الماضية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الميليشيات الحوثية الإرهابية لم تقدم للشعب اليمني سوى الدمار والانقسام، وأهدرت مقدرات الدولة وعطلت مؤسساتها واستهدفت الاقتصاد الوطني وانتهكت حقوق الإنسان وزجت باليمن في صراعات تخدم أجندات خارجية على حساب المصالح الوطنية العليا. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة العليا لتسويق النفط الخام، كرس لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط تنفيذا لإعلان فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي. واستعرضت اللجنة بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عملية التصدير وآلية التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، مما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات والاستفادة من أحد أهم الموارد السيادية للدولة. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى أن استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة استحقاقا وطنيا وسياديا لا يحتمل التأجيل وحقا أصيلا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته. وشدد الدكتور الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة وصرف المرتبات وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن استمرار تعطيل هذا القطاع الحيوي يمثل اعتداء مباشرا على حقوق اليمنيين ومعيشتهم، ويكشف إصرار ميليشيا الحوثية الإرهابية على استخدام الاقتصاد ومعاناة المواطنين أداة للابتزاز السياسي. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدة، حيث جرى مناقشة مجالات الشراكة القائمة بين الحكومة والبنك المركزي أو الدولي وأولويات الدعم خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إصلاح قطاع الكهرباء ودعم سياسة الإصلاحات. من جانبها أكدت مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي استمرار التزام البنك الدولي بدعم الحكومة اليمنية ومواصلة الشراكة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء ودعم جهود الحكومة في تعزيز قدرات المؤسسات وتحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الوزارة بمختلف قطاعاتها ووحداتها في أعلى مستويات الجاهزية الأمنية والعملياتية لتنفيذ مهامها الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات والتصدي لكافة المخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن وطمأنينة المجتمع من قبل كل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسهم ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وقال الوزير حيدان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن المؤسسة الأمنية ماضية بعزيمة وإصرار في تنفيذ واجباتها الدستورية والقانونية، وتعزيز حضورها في المحافظات والمناطق المحررة، والعمل وفق خطط أمنية مدروسة تواكب التحديات الراهنة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من تسوي له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره. وثمر وزير الداخلية دعوة فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودعم جهودها في حماية الوطن والدفاع عن سيادته واستكمال معركة التحرير. وأضاف لي واحدا أن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثية الإرهابية لن تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي تتم فيه ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل. أعربت كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي في بيانات صادرة عنها عن إدانتها واستنكارها لما صدر عن ميليشيات الحوثية الإرهابية من تهديدات ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، مجددة تضامنها الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها. فيما أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان داجاريك عن قلق المنظمة البالغ إزاء التهديدات الجديدة التي أطلقتها ميليشيات الحوثية الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية وحرية الملاحة في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر، محذرا من خطر حدوث تصعيد إقليمي أوسع نطاق. وقال ستيفان أن الأمم المتحدة تشعر أيضا بقلق عميق إزاء عودة الأعمال العدائية وتجدد التصعيد في أنحاء واسعة من المنطقة، مشددا على أن خفض التصعيد الفوري أمر ضروري. رحبت وزارة حقوق الإنسان بالبيان الصادر عن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي وما تضمنه من إدانة واضحة للانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي ترتكبها ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بحق المدنيين، وتأكيده على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب. وثمرت الوزارة في بيان صادر الدور المهني والحقوقي الذي تؤديه الهيئة العامة أو الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بوصفها الآلية الحقوقية المتخصصة للمنظمة وجهودها في تعزيز احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في العالم الإسلامي. كما تثمنت وزارة حقوق الإنسان ما عكسه البيان من إدراك عميق لحجم المأساة الإنسانية التي تسببت بها انتهاكات الميليشيات وما تضمنه من إدانة صريحة لجرائم القتل غير المشروع والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية وزراعة الألغام وغيرها من الانتهاكات التي وثقتها الوزارة والجهات الوطنية المعنية على مدى سنوات الانقلاب. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. الخنبشي يؤكد أهمية تعزيز الخطاب الديني لمواجهة الفكر الحوثي ويشدد على توحيد الجبهة الداخلية. رئيس الوزراء يترأس في عدن اجتماع اللجنة العليا لتسويق النفط. إدانة إقليمية ودولية واسعة تستنكر تصريحات ميليشيات الحوثي تجاه السعودية وتدعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحية، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن قراءة النشر أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة محمد فرج. في أمان الله.
1: مقاومتنا قلبنا النابض واسم تغنى به اليمن.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
7: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من نافذة على القانون. وفي هذه الحلقة قانون رقم 31 بشان التدوير الوظيفي لسنة 2009 ميلادية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار لمجلس الوزراء رقم 214 لسنة 2012، أعدها لكم ويقدمها عبد العزيز السامعي. وجاء في اللائحة التنفيذية التوضيح الوافي والشارح للقانون، فما هو المقصود بالتدوير الوظيفي من نظر القانون اليمني، وما هو الهدف من التدوير الوظيفي، وأين يسري أو يطبق هذا القانون، ما هي أنواع التدوير الوظيفي وما هي ضوابطه وأحكامه، كم تحدد مدة التدوير الوظيفي قانونا. أولا، عرف القانون اليمني واللائحة التنفيذية ما هو التدوير الوظيفي في نص المادة 2. فالتدوير الوظيفي هو نقل منظم للموظف من وظيفة إلى أخرى في إطار وحدة الخدمة العامة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن وحدات الخدمة العامة هي كافة الوحدات المدرجة في موازنة الدولة، سواء كانت اقتصادية أو وحدات مستقلة أو صناديق أو قوات مسلحة أو الأمن أو الجهاز الرقابة والمحاسبة أو اللجنة العليا للانتخابات أو اللجنة العليا للمناقصات، كل ذلك تسمى وحدات الخدمة العامة. ما هو الهدف من التدوير الوظيفي؟ شرحت نص المادة 3 الهدف. تهدف هذه اللائحة إلى توضيح الخطوات الإجرائية والتنفيذية لتحقيق الآتي: التدوير الوظيفي يعمل على تطوير الأداء لدى الموظف ويعزز القدرات لدى القيادات الإدارية الموظفين. التدوير الوظيفي يعزز عملية الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. التدوير الوظيفي يمكن الموظف من اكتساب معارف جديدة ومهارات مختلفة كونه ينتقل إلى مواقع جديدة. التدوير الوظيفي يعزز مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الإدارية الناجحة، ويسهم كثيرا في تطبيق منظومات القوانين الشفافية. التدوير الوظيفي يخرج الموظف من دائرة الركود والملل وإشعاره بأن الوظيفة العامة ليست ملك للموظف، بل يتم نقله من مكان إلى آخر حسب احتياجات الوحدة الإدارية أو الوحدة الخدمة العامة. تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم يكون بناء على نتائج التقييم واستجابة لمتطلبات العمل وليست مزاجية. تدوير الموظف من مكان إلى آخر يحرك قدرات الموظفين الإبداعية ويكسبهم كيفية تطبيق المهارات كونه اكتسبها من عدة مواقع وأماكن عمل فيها الموظف فترة. نطاق سريان التدوير الوظيفي، أين يطبق هذا التدوير الوظيفي؟ يسري هذا القانون أو يطبق هذا القانون على من؟ على موظفي وحدة الخدمة العامة، وهم الموظفين في السلطة التشريعية والقضائية ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي، موظفي المؤسسات والشركات والمصانع والهيئات العامة والمختلطة، موظفي جميع الوحدات المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما جاء في نص المادة 5، وحيث جاء في نص المادة 4 أن الوزارة تتولى تنفيذ المهام التالية: 1. إنشاء قاعدة بيانات شاغلي الوظائف المستهدفة وتحديثها أول بأول. 2. إعداد نماذج وتعليمات تنفيذية للتدوير الوظيفي ثم تعميمها على كافة الوحدات العامة، إعداد وتقارير فصلية وسنوية. أما الوحدات العامة ووحدات السلطة المحلية فعليها أن تنفذ والالتزام بالمهام التالية: 1. تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية وفق النماذج والتعليمات الصادرة من الوزارة. تصنيف الوظائف كلا حسب طبيعتها حسب متطلبات التدوير الوظيفي وفق معايير وتعليمات صادرة من الوزارة. إنشاء قواعد بيانات بالموظفين الذين تم تدويرهم ومن استوفى مدة التدوير ليتم تدويره وفقا للقانون. ما هي أنواع التدوير الوظيفي وكم مدته؟ فصلت المادة 8 من اللائحة يدور الموظفين على النحو التالي: أولا، على مستوى السلطة المركزية في ظل التكوينات التنظيمية في إطار الوحدة العامة وفروعها، وهم وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، مدراء عموم الإدارات العامة، مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام شاغلو الوظائف التخصصية والفنية والحرفية. أما ما يخص وحدة الخدمة العامة وهم وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، وكلاء الهيئات العامة والمؤسسات والمصالح، مدراء عموم الإدارات العامة النمطية ومدراء الإدارات، مدراء الأقسام كالشؤون المالية، الموارد البشرية، الشؤون القانونية، المراجعة الداخلية، التخطيط، المتابعة،
رؤساء ومدراء عموم الهيئات والمصالح والمؤسسات والبنوك والشركات والمصانع والصناديق والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز، بشرط لم يكونوا شاغلوا هذه المناصب بالانتخابات. التدوير الوظيفي بين المحافظات. يشمل التدوير الوظيفي بين المحافظة وكلاء المحافظات والوكلاء المساعدون ومدراء عموم فروع الوزارات والمصالح والهيئات والمصانع والبنوك بالشركات والمؤسسات العامة. شاغلوا الوظائف الإدارية والأمنية والشرطة ومدراء عموم المديريات ومدراء أمن المحافظات ومدراء فروع المرور والسجل المدني والهجرة والجوازات والجنسية والدفاع المدني والسجون وخفر السواحل والأمن القومي والأمن السياسي والبحث الجنائي. أما في داخل المحافظة يكون التدوير لمدراء عموم المديريات ومدراء الإدارات ومدراء الأقسام ومدراء المدارس والمعاهد والمراكز الصحية والكليات ومدراء أمن المديريات ورؤساء أقسام الشرطة ونوابهم. كل هؤلاء يشملهم التدوير الوظيفي ومدراء إدارة المرور والسجل المدني والبحث الجنائي على مستوى المحافظة ومستوى المديريات. خامسا، مدة التدوير. جاء في نص المادة 9 تحدد مدة التدوير على النحو التالي: المجموعة الأولى التي قلنا هم في مستوى السلطة المركزية وظل التكوينات التنظيمية يدوروا كل 4 سنوات، المعينون بقرارات جمهورية مثل الوكلاء والوكلاء المساعدون في الوزارات وكذلك في المحافظات وكذلك رؤساء الهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والمصانع والبنوك ونوابهم ورؤساء وأمناء عموم الصناديق واللجان والمجالس والمشروعات ونوابهم، كذلك رؤساء الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز، وهناك كذلك أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومندوبي اليمن في المنظمات الدولية والإقليمية. كل هؤلاء كل 4 سنوات يتم تدويرهم. المجموعة الثانية يتم تدويرهم كل 3 سنوات، وهم مدراء عموم الإدارات العامة المركزية والمحلية، مدراء عموم المكاتب الوزارية الفروع، ومدراء العموم الهيئات والمصالح والمصانع والشركات والمؤسسات والبنوك، مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، وكذلك الأمن السياسي وأقسام الشرطة ومن هو في مستوى مدير عام ومدراء الفروع كالأمن القومي والأمن السياسي والسجل المدني ومدراء فروع مصلحة الهجرة والجوازات. كل هؤلاء هم 3 سنوات يتم تدويرهم على مستوى المصلحة والكليات والمعاهد. المجموعة الثالثة ويتم تدويرهم كل 2 سنوات، وهم مدراء الشؤون المالية ورؤساء الأقسام والموارد البشرية ومدراء إدارات الحسابات ورؤساء الأقسام ومدراء إدارة المشتريات ورؤساء أقسامها والمخازن، وشاغلوا وظائف التقدير الجمركي بمصلحة محصلي الضرائب ومقدروا الربط الضريبي بأنواعها ومدراء إدارة تحصيل الواجبات الزكوية وأمناء الصناديق في الوحدات العامة كما جاء في نص المادة من هذا القانون، يكون تدويرهم كل 2 سنوات. ضوابط التدوير. كيف يكون التدوير؟ التدوير ليس مزاجيا أو محسوبيا، بل هناك يجب الالتزام بضوابط ومعايير جاءت في نص المادة 12. يجب ألا يدور أكثر من 50% من شاغلي الوظائف في التكوين التنظيمي الواحد. يجب ألا يدور أكثر من 50% من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية الواقعة في خط السلطة الواحدة. يجب ألا يدور شاغلي الوظيفة الأساسية ونائبه، يعني المدير العام ونائبه في وقت واحد. لا يجوز تدوير الموظف إلى وظيفة إدارية عليا سبق وأن شغلها. لا يجوز تدوير الموظفين الذين يسيئون استغلال وظائفهم أو يتعسفون في استعمال السلطة، بل ينقلوا نقل إلى وظائف قيادية وإشرافية أخرى تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة طبقا للقانون. كيفية تقييم الموظف. هناك عناصر تقييم لأي موظف حتى يتم تدويره، وذلك من خلال الآتي: 1. الإنتاجية، الالتزام، القدرات، السلوك العام، الاستفادة من التدريب كما جاء في نص المادة 12. الشروط لتنفيذ التدوير جاءت في نص المادة 13، قال لابد من مراعاة المدة التي حددتها المادة 9 في هذه اللائحة، بمعنى لابد أن يستوفي السنوات المحددة 3 سنوات، 4 سنوات، 2 سنوات التي تكلمنا عليها مسبقا، فلابد أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991 والقوانين الأخرى كقرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2007 بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة.
أن يكون مستوفي شروط التدرج الوظيفي المدور عليها، ويتم تدوير الموظف من وظيفة تتناسب مع وظيفته ومؤهلاته وخبراته العلمية والعملية، مع الاحتفاظ بكافة حقوقه المكتسبة وفقا للقانون. ألا يكون الموظف ممن بلغ أحد الأجلين، لأنه سيتم إحالته إلى التقاعد بدل من التدوير. لابد أن تكون الوظيفة التي تم تدوير الموظف إليها معتمدة في اللائحة التنظيمية لوحدة الخدمة العامة. أحكام عامة: يجب أن يراعى عند إجراء التدوير الوظيفي أهمية التأهيل التخصصي للكوادر القيادية والإدارية والفنية والاستفادة القصوى من التدوير كما جاء في نص المادة 14. وفي المادة 17 يعطى الأولوية في الترفيع والترقية إلى درجة أعلى لمن تم تدويرهم. هذه هنا الفائدة من التدوير، أنه يحصل على الأولوية في الترفيع والترقية. مع هذا كله يحق لأي موظف تضرر من التدوير الوظيفي أن يرفع ذلك بتظلم إلى رئيس الوحدة الخدمة العامة أو وحدة السلطة المحلية التي يعمل بها، وعلى هذا المسؤول أن يعرض هذا التظلم إلى اللجنة المختصة للبت فيه. مع هذا كله لا يمنع قرار هذا القرار الصادر من هذه اللجنة المتظلم من حقه، بل له أن يلجأ إلى القضاء إذا وجد تضرر من قرار اللجنة كما جاء في النص المادة 20. وفي المادة 21 لا يجوز بأي حال من الأحوال استثناء أي موظف من التدوير، فالتدوير لابد أن يشمل كل الموظفين. أما ما يخص القرارات في إطار كل مجموعة يكون من قبل السلطات المختصة بالتعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991، ويعتبر استيفاء موظف لشروط المدة الزمنية للتدوير الوظيفي وفقا لأحكام هذا القانون وهذه اللائحة شرط مقيد لتغيير الموظف قبل اكتمال المدة الزمنية للتدوير كما جاء في نص المادة 23. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، شاكرين لكم حسن الإصغاء وكرم المتابعة، ودمتم ودام الوطن بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، علمنا القرآن الكريم أن الإنسان خلق ضعيفا، إذا عطش وجاع بدا الإرهاق عليه، وإذا مرض أن وشكى، وإذا أصيب جزع وخاف، وإذا فقد عزيزا بكى وتألم. ولا يشعر الضعيف بالأمان إلا حين يلجأ للقوي. وهل القوي سوى الله؟ وهل يحس بالراحة من خلق من نطفة ثم علقة إلا إذا استند إلى ركن ركين وعز منيع، ألا وهو الله تبارك وتعالى. ولا عظيم سوى الله، ولا عظيم إلا من عظمه الله. فحلقتنا تدور حول التعظيم، والله سبحانه وتعالى ينبهنا في كل سورة وآية إلى عظمته في نفسه، وإلى عظمته في صفاته، وإلى عظمته في بديع صنعه وخلقه، وإلى عظمته في وحدانيته، وإلى عظمته في قدرته. القرآن الكريم كتاب الله يسطر عظمة الله في السطور، لينتقل أثرها إلى العقول والصدور والقلوب الحية، فتعيش في كنفه سبحانه وتعالى مؤمنة به، منتمية إليه، متوكلة عليه، مسلمة قيادها له، فإذا هي في الخالدين. وصدق الله سبحانه وتعالى عندما قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إذن من كانت هذه صفاته فكل ما عداه عبد ضعيف واهن. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة،

السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إنها صفات الله العظيم الذي ينقاد كل شيء إليه صاغرا. إنه إله عظيم ينبغي توحيده والاعتماد عليه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد هو الذي تصمد إليه وتحتاج إليه وتنقاد إليه كل الخلائق، فهو الكامل كمالا مطلقا لا تشوبه شائبة. سبحان رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، منه العلم وإليه العلم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هو القيوم سبحانه وتعالى، مالك كل شيء والمتصرف في كل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أيها الإخوة الكرام، في القرآن الكريم 14 سجدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد حين يقرأ آياتها تعظيما لله سبحانه وتعالى وإقرارا بربوبيته وألوهيته. مثالها مثلا في سورة النحل،

وفي سورة السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفي سورة الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولا يسجد المؤمن إلا لوجه الله الكريم العظيم. وفي سورة الروم أمثلة كثيرة ووافية شافية على عظيم قدرته سبحانه وتعالى.

يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وانظر أخي الكريم المستمع والمستمعة، انظروا معي بتدبر وتفكر إلى عظمة الله تعالى في أفعاله. فالله سبحانه وتعالى خلقنا من تراب كما قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ورزقنا زوجات وآلف بيننا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكانت السماء لنا غطاء والأرض فراشا وخالف بين ألواننا وألسنتنا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وفي قراءة: إن في ذلك لآيات للعالمين. وفضل الله علينا كذلك في تعاقب الليل والنهار لنرتاح في سكون الليل ونعمل في ضوء النهار، ونعمل في ضوء النهار كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومظاهر الطبيعة دالة على الترتيب والفائدة، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأخيرا فإليه سبحانه وتعالى مرجعنا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا أصل الحياة، الله نور السماوات والأرض، ولا حياة بغير الله، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولذلك قرر سبحانه وتعالى أنه المعبود لا رب سواه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكلما كان الإنسان قريبا إلى الله، داعيا إليه، عاملا بأمره، منتهيا عما نهى، استمد من عظمة الله العظمة. فهؤلاء الأنبياء اصطفاهم الله، كرمهم، رفع مقامهم، لأنهم عاشوا أمثلة رائعة للعباد المؤمنين العاملين، فخلد ذكرهم في الدنيا والآخرة. فمن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما،

وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومن كان الله معه فهو عظيم، لأنه لجأ إلى العظيم سبحانه وتعالى. ومن تعظيم الأنبياء الكرام قوله سبحانه يمدحهم في سورة الصافات: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون،

أيها الإخوة الكرام المستمعون الأفاضل والمستمعات، كتاب الله الكريم كلام الله سبحانه أنزله ليكون نبراسا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ألم نقرأ قول الله تعالى ألف لا

وكما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكلام الله العظيم عظيم كما قال تعالى: حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا عربيا لقوم يعلمون. وما أعجب هذا التعظيم الذي يجعل القرآن الكريم ذا منزلة عالية، فهو لو كان كتاب من الكتب المنزلة سيرث بتلاوته الجبال وزعزعت عن أماكنها لكان هذا القرآن. فلو كان كتاب من الكتب المنزلة لا سيرت بتلاوته الجبال وزعزعت عن أماكنها لكان هذا القرآن. ولو كان كتاب من الكتب المنزلة شقشقت به الأرض حتى تتصدع وتصير قطعا لكان هذا القرآن. ولو كان كتاب من الكتب المنزلة كلم به الموتى فأحياها الله وأجاب لكان هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وهذا القرآن كلام الله تعالى، لم يفتره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي أن يكون مفتريا، بل هو الصادق الأمين. قال تبارك وتعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمعارف.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو الخالدة. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات التاريخية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية وآفاقها الواعدة، بما في ذلك التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة ورعاية مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على المستويات كافة. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي أهمية تعزيز الخطاب الديني الوسطي لمواجهة الفكر الطائفي الذي تروج له ميليشيات الحوثي الإرهابية وترسيخ قيم الاعتدال والوحدة الوطنية. واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء الموسع بمدينة المكلا مع العلماء والمشايخ والخطباء والدعاة وأئمة المساجد مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية، مؤكدا جاهزية الدولة والقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية لردع تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية وحشد مختلف الإمكانات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. أعلن مجلس الشورى تأييده الكامل لما ورد في خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدا أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم وترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسيادته. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة العليا لتسويق النفط الخام، كرس لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط تنفيذا لإعلان فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي. أكد وزير الداخلية

والركن إبراهيم حيدان أن الوزارة بمختلف قطاعاتها ووحداتها في أعلى مستويات الجاهزية الأمنية والعملياتية لتنفيذ مهامها الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات والتصدي لكافة المخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن وطمأنينة المجتمع من قبل كل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسهم ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. أعربت كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي في بيانات صادرة عنها عن إدانتها واستنكارها لما صدر عن ميليشيا الحوثي الإرهابية من تهديدات ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، مجددة تضامنها الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأعزائي المستمعين، مستمعين إذاعة مأرب، في قصة جديدة من حياة البسطاء. نرحب بكم أعزائنا المستمعين ومع ضيف جديد. عرف نفسك.
2: أنا صادق محمد علي المهدي.
1: من أي محافظة؟
2: إب.
1: إيش اللي بتبيعه هنا؟
2: كدم.
1: من وين بتجيبها؟
2: يجيبوها من الجيش اللي عندي وأنا أبيعها، يجيبوها من المعسكر من الجيش، نشتريها منهم وأبيع.
1: يبيعوا لك كيس وانت تبيعه؟
2: ايوه، دخلنا عقد صحاب دجاج للبيت، معي 15 جهل.
1: ما شاء الله 15.
2: اي والله عيالي وعيال ابني.
1: كم زوجت، ثنتين ولا واحده؟
2: انا تزوجت معي الحين واحده، من اول كان معي ثنتين وبعدين ضاربين.
1: ضاربين.
2: كان عندي واحده يمنيه وواحده سعوديه.
1: سعوديه؟
2: ايوه، قامت اليمنيه ضربت السعوديه والسعوديه هربت.
1: الله.
2: اليمنيه شرسه.
1: شرسة.
2: ايوه
1: اليمنيه شرسه.
2: ايوه بعدين ما تحب الحريم.
1: غيوره ها؟
2: كانت سلاجه وتلبجه.
1: الله، وهي مسكينه
2: اليمنيه
1: قويه.
2: اوه تلبجني انا.
1: ليش؟
2: مصيبه. مصيبه.
1: ليش ما رجعت السعوديه؟
2: ها؟
1: ليش ما ترجع السعوديه؟
2: انا ماري، انا ماري بالسعوديه.
1: ليش ما ترجع المره السعوديه؟
2: جو اخوانا لهانا. اخوان الضباط جو شلوها،
1: ما عاد خلوها ترجلس.
2: ايوه قالوا قالوا مضاربه ما يقبلوش. اليمنيه ما تحب الحريم.
1: ليش؟ ليش ما بتحبانش؟
2: ما ادري،
1: حساده.
2: لا شافتني امشي من هنا وفي حرب تقول السلام عليكم تنبع لها بالعصا.
1: الله.
2: ليش تنبع لي؟ وش هي؟
1: الله الله،
2: يعني جنيه
1: بتحبك؟
2: ما ادري،
1: هذا حب ولا ايش؟
2: ما انا داريك، ما لا داري، بس جنيه جنيه.
1: يعني اليمنيه جنيه؟
2: اوه
1: مش كلنا،
2: ما هذه كلها مصيبه.
1: لا لا عاد تسمعك، لا عاد تسمعك.
2: ها؟
1: لا عاد تسمعك.
2: والله سمعني، والله ما تخش غير البيت.
1: ان شاء الله ما تسمعك.
2: ما تدخلني بيت
1: ان شاء الله ما تسمعك.
2: ما.
1: طيب من كم لك هنا في محافظه مأرب؟
2: لي 40 سنه، من عام 80 جيت انا. ومأرب هذه ما كان بلا السوق هذا، كان سوقات وعمارة عمارة شوي شوي.
1: كانت عادي فاضية.
2: فاضية. كنت أركب منها لصنعة بمئة ريال.
1: مئة ريال لصنعة؟
2: والله. بمئة ريال. وفي عين الركوب نجيب كم؟
1: اليوم ما عاد بتركب من شارع إلى شارع بمئتين.
2: أيوة، وأنا كنت أركب منها لصنعة والله بمئة ريال.
1: ومن قبل ما تجي مأرب فين كنت؟
2: كنت في روسيا في الجيش.
1: روسيا. كنت عسكري في الجيش؟
2: أيوة، أخذت دورة هناك في روسيا. ومن روسيا رجعت شاركت في حرب العراق إيران.
1: ما شاء الله، شاركت في حرب العراق؟
2: مرتين، جلست كل مرة 9 شهور.
1: مع من؟
2: مع صدام حسين ضد إيران.
1: أيوة.
2: ضد إيران. أيوة. لكن حاربنا وضيعنا الشرعية، ضيعونا، ما يدوا ما يدوا المال، المعاش ما يدوا.
1: ما فيش معك معكش معاش الآن؟ ما معكش؟
2: ما يدوا، ما يدوش، عين يدوا وعين ما يدوش.
1: وكم يجيبوا لك لو جابوا؟
2: جابوا لي 70,000.
1: قليل صح؟
2: وأنا معاشي 200,000 يدوا لي منها 70.
1: قليلة. أيوة، وأنت من أيام العراق. أيوة. وشاركت في
2: شهادة عربية وشهادة روسية وشهادة مصرية وشهادة لبنانية، 4 شهادات دولية.
1: إيش هذول الشهادة الأربع؟
2: في مجال العسكري، أنا خبير في مجال الصواريخ أرض جو طيران.
1: خبير في مجال الصواريخ؟
2: أيوة، صواريخ أرض أرض وصواريخ أرض جو وصواريخ بر بحر. وكلام رسكي فيه، كلام كلام
1: كلام كلام مش يمني يعني؟
2: كلام كلام رسكي فيه موجود، كلام أجنبي فيه.
1: اتكلم لنا أجنبي.
2: انت دمشق دروكا ليش انت فارس؟ كيف دير صديق؟
1: ايش بتقول؟ بتسبني؟
2: يعني انا اقول يا بنت كيف حالك؟ انت تمام؟ ليش انت فارس معناته تمام؟
1: الحمد لله ما سبيتني.
2: كيف حالك وكيف امورك بس؟
1: ايوه، هذا هذا باي باي لغه؟
2: بنت بنت دروكا؟ دروكا باللغه الكاميرا. ايش بنت؟
1: دروقة.
2: دروقة دروقة دفارش. أي أيوة. دروقة تمام.
1: أيوة. هذه إيش اللهجة؟
2: روسيا روسيا روسيا روسيا مسكبة.
1: روسيا.
2: أنا جيت في قمة السرخان روسيا.
1: طيب قل إذا عت مأرب بالروسي.
2: إيه تام مغرب تبون مأرب ليش أنت فارش؟ مأرب يا منسك.
1: وإيش من اللغة كمان عندك؟
2: ها؟
1: إيش من اللغة غير الفرنسية عندك؟
2: ما بروسيا.
1: الروسية.
2: روسيا. بس.
1: كم ظلت في روسيا؟
2: جلست فيها 35 شهر.
1: 35 شهر.
2: بين الثلج شمس ما في.
1: ما في شمس. ليش؟
2: لا ثلج ليل ونهار. كنا نروح نشمس بعد 4 شهور يودونا في جم في ساحل البلطيق نشمس كل 4 شهور نروح نشمس هناك شهر وعنا على ساحل البحر نشمس شهر ونرجع بنزل
1: بس ما شاء الله حفظت اللغة حقهم سريع
2: هم درسونا أعتقد ما أنا ما عندي أي شهادة ولا مدرسة ولا شيء
1: ولا حتى لغة عربية
2: والله كنت راعي غنم بعد غنم من الغنم لروسيا بس علمونا
1: اللغة
2: عشان تعامل مع السلاح ايوه انا دخلت في عهد اول ما طلع علي عبد الله صالح عاد كان شباب ايوه اول ما طلع عام 79 دخلنا روسيا اول ما طلع علي
1: زعلان انك تركت روسيا كيف روسيا حلوه
2: او بلاد
1: كل فصل هذاك زمان وهي بلاد حلوه
2: البدله هذه تجي فوق الشارع قالوا جنبها جنبها البحر ويدوا بدله جديد والله جينا الحريم الروسيات قصينا كل ثاني قصينا بالماء وكنا ودينا لعند ناس حريم ضباط روسيات قصينا بدل حقنا
1: ودنا لك
2: اللحوم اكل لحم صبوح اللحم عشان لحم هنا كلها كد ما على ما كد ما وما
1: ظروف بلادنا قاسيه
2: جوع مجاعه والله مجاعه
1: ولما شاركت في حرب العراق
2: شاركت مرتين كل مره جلست 9 شهور
1: 9 شهور
2: دخلت في عام 82 جلست 9 شهور وبعدين خرجنا جينا مارب ودخلت في عام 86 وجلست في العراق 9 شهور أول مرة في الخانقين محافظة خانقين العراق وثاني مرة في البصرة مشينا من بغداد للبصرة وعن على نهر جاري مسافة 1000 كيلو نهر بغداد استعصنا 5 مرات مغطى بالنخيل تمشي الرصيف طلعنا خلا كل تمر لو ما يقول واحد بس تمر عسل وينزل واحد يبكر الحنفي من تحته ويشرب وانه شابع راوي بالرصيف يعني بلاد الجنة بلاد ما عرف من هنا يطلع النخلة يقول تمر زي العسل رضب رضب شلو أول العسل يأكل واحد ما يقول بس وينزل تحت النخلة يبكر الحنفي على كل نخلة حنفي يشرب واحد وانه شابع راوي وصل
1: على كل نخلة حنفي ما
2: والله حنفية
1: ما
2: من مشبك من النهر نهر الفرات
1: هذه العراق طيب عاد العراق مثل ما هي الان
2: مش مفهوم
1: مدري كم لك يعني منها
2: دي منها من عام 86
1: كثير يعني
2: دخلنا بعد صدام حسين الله يرحمه
1: بعد لما رجعت من العراق فرجعت اليمن
2: رجعت مارب دخلت من اول مره من مارب ورجعت مارب ثاني مره كتيبه هذه حق 22 تبع جوي ورجعت مارب
1: كيف تزوجت السعودية هذه؟
2: هذا السعودية تزوجتها في عام 75 في عهد إبراهيم الحمدي.
1: إبراهيم الحمدي.
2: أيوة.
1: يعني أنت عايشت وجود إبراهيم الحمدي كنت كنت موجود.
2: تعسكرت معنا.
1: تعسكرت معه.
2: وتعسكرت مع الأرياني من قبله. والله الحمدي ما كان في معنا سلاح أمريكي هنا ما حد في مش خبراء يدربونا عليه سلاح بلقى مضاد طيران. أدخلنا السعوديين ندرب كانوا يدربونا خبراء سعوديين وأمريكيين. في نجران بعدين ابو البنت هذه كان مولع يخزن واحنا كنا نخزن عنده بالعشي
1: ابوها
2: ابو البنت
1: ايوه
2: شفت البنت انا قلت يا اخي بزوجني بنتك بنت يعني خضراء قال تمام لا راضيه بس انت عسكري قال فقير ماشي معك
1: ماشي معك فلوس
2: ايوه قلت انا ما معيش قال بكلم البنت قال ما راجع بنتي الزوج يا عسكري انا كنت شباب يعني مش سير يوم
1: عجل. كنت وسيم
2: ايوه قال يا بنتي زوج العسكري هذا قالت انا اشتي العسكري اشتي واحد فقير غني ما اشتيش
1: قالن التبجت
2: قالت الغني ما احبش احب الفقير قال يلا بس ما تموت جوع اشتريت علي 50,000 سعودي قلت ما انا من ما مش معي 50,000 ولا 100,000 كتب علي سند
1: ايوه
2: وسوى العرس هو سوى العرس وكسر البنية، يمكن خسر حوالي 500,000 سعودي.
1: أيوه.
2: على حسابه.
1: وزاد جابها لها نلت التبج.
2: روحنا أنا ما دخلت البيت. حطيت في جو العبر هربتها. وأنا ساكن هنا. والحرمة علمت إن معي حرمة. بدي من خبرها.
1: حرشوا عليك.
2: أيوه صرت علي بالباس. ما بلا كانت تشيت موتها ما بلا مسكوا الناس. يعني معي مرة زي ما تقولي إبليس.
1: معك عليها أولاد؟
2: 11 ولد.
1: والله أنا خايفة عليك تسمع الحلقة بس.
2: يو والله لو سمعني لا تسحبي لا سكر.
1: لا لا ما بش معها راديو. لا معها راديو روح كسره.
2: ما بش معها راديو ولا تلفون.
1: خلاص مليح ما عاد تسمعناش. إذا ما عاد تسمعناش.
2: بعدين إيش لازم معنا كبش؟ كبش لا بيضيف ولا شيء. تأكله كل نياه ما تخلي الأعضاء تقول جنية.
1: نياه؟ ني؟
2: والله ما تخلي الأعضاء. الكرش والكبد كل هذا يبع كل دم.
1: الحمد لله إن ما قد أكلتك.
2: هذا يعرفه. كبرى زي السيارة هذا. هذا غرنا والله.
1: معك عليها أولاد؟
2: 11 ولد.
1: 11 ولد؟
2: ثلاث
1: أولاد. والله إنك ما شاء الله تحملت يعني.
2: لا كلهم شرسي. يا لا.
1: ما فيش واحد يعاونك يشتغل معك؟
2: لا بيشتغلوا بالعسكرة وفي صنعاء وفي البلاد معهم قاتمة كل واحد بعد هذا.
1: بعدين خلاص لما تزوجت جيت هنا بدأت تشتغل في أول شيء في إيش؟
2: ما بلا في القدم كنت أخذ مال من أول بريال.
1: من زمان وأنت بتشتغل في القدم؟
2: أيوة من قبل 40 سنة.
1: الله ما شاء الله 40 سنة.
2: لأن المعاش ما يكفيش وأنا معي مرة ما أشتري لها لحم عشان لحم وغدا لحم منين؟
1: ليش ما تفلت لها؟ أنا جيت أحارش. أنا جيت أحارش.
2: ما بكلها ما أقدرش بكلها.
1: ليش؟
2: لأني اشتريت أرضي وبنيت ثلاثة بيوت كل شيء باسمها. لقيت أكلمك الحل الخل.
1: جيت كتبت كل شيء باسمها والله إنك مودع.
2: اشتريتني.
1: اشتريتها؟
2: أيوه.
1: كنت جمع الفلوس اللي عندها؟
2: ولا شيء من إخواني الدولة السعودية يرسلوا لها. وين تشتري؟
1: كل شيء باسمها.
2: ايوه حق الاراضي.
1: طيب ليش ما تشتري هي لحم من فلوسها؟
2: تخبيها تقول لا انا مدي لك لا لا انت ما تعمر ولا عليك دين اما تجي فلوس في جيبك لا ما تروح تدور مره. ما اشكالك.
1: خلاص قل لا تصرف على البيت.
2: البيت ايوه تصرف
1: تدي. خلاص تصرف على البيت وانت تجلس في البيت.
2: لا ماشي لازم انا اشتغل وادي لهم يعني عيب عيالهم.
1: يعني ما ترضاش انت على نفسك؟
2: ما ارضاش ان المراه تسقى علي. عيب.
1: والله انك جيد.
2: اي والله انا عيب. عيب حق جعاله.
1: دور لك عروسه.
2: ما ماذا عندنا نبشر؟
1: دور لك عروسه بس.
2: والله قدام نبشر. ناش المراه كبر الباس هذا.
1: المراه كبر الباس.
2: والله. تاكل كبش الكبش مع كبش تاكله كل نياه.
1: الله يحفظك يا رب.
2: 40 ساعه بالشارع مناش دخلنا بلاد العراق جنه كانت جنه من الجنان
1: جميله.
2: يو ما اجملها وما احسنها نخيل انهار.
1: لو يرجع بك الزمن ايش اللي بتسويه؟
2: ها
1: لو يرجع بك الزمن ايش الامنيه اللي تتمنى تفعلها لو الزمن يرجع بك؟
2: اتمنى وانا ادخل العراق ارتاح لي فيه.
1: خلاص
2: والله
1: ولا تخرج من العراق
2: ولا عشان اليمن.
1: البلاد ما البلاد انا مالها.
2: تعب والله تعب.
1: كم لك في القدم هذه كم سنوات؟
2: من قبل 40 سنه.
1: 40 سنه
2: من قبل من عام 79.
1: اما انت خبير في السلاح وفي الصواريخ ليش ما تشتغل شغله ثانيه؟ ليش ما تتوظف؟ ليش ما تبحث لك عن وظيفه؟ ليش
2: كان معنا سلاح
1: ليش الدوله ما يعني ما تستغل الموهبه اللي عند الخبره اللي
2: ما عبش مع سلاح دمروا الطيران. تعالوا سمعنا شحاتي والله ما معنا سلاح.
1: طيب بيستفيدوا على الاقل من خبرتك يعني.
2: اي ولكن بالحين ما عبش معنا سلاح نتعامل معنا. انا كنت من اول مدرب.
1: كلمنا عن الخبرة اللي تقدر تسوي يعني خبرتك ايش ممكن تسوي؟
2: انا ممكن ادرب صواريخ على انطلاق الصواريخ. ممكن ادرب عبر النفضات الفضائية. ممكن ادرب على مدى الصاروخ وهي الصاروخ. يعني اي حاجة خبير في مجال الصواريخ.
1: يعني ممكن تدرب انت الان يعني عسكر كيف أيوة يتصرف معهم؟
2: ايوه لا
1: يعني انت لما جيت هنا التحقت بالعسكرة هنا؟
2: اي ضميت مع الشرعية.
1: طيب شو تقول كلمة أخيرة؟
2: شكرا، نقدم لكم الشكر على هذه المقابلة وكل شيء تمام.
1: كل عام وانت بألف خير يا
2: كل عام وانت بخير.
1: قبل ما نختم الحلقة في معنا لك مبلغ بسيط، هذه 30,000 ريال مقدمة من مصنع هيلل لصناعة المياه المعدنية، ونتمنى لك شهر كريم يا رب. والله يكف عنا كل أذى يا رب.
2: أشكركم على هديتكم المتواضعة، وكل عام وانت بخير، ونتمنى لكم الخير والقناة بلقيس.
1: لا، إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب الخير، ودمتم.
1: كل عام وانت بخير.
2: حياكم الله.
1: كانت حلقة مميزة بتميز هذا الشخص الذي لديه الكثير من الخبرات. أعزاء الأكارم، نلتقيكم في حلقة جديدة في أمان الله.
0: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء، فرع مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
4: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام على أثير إذاعة مأرب في برنامجكم هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. حين تجبر الأزمات الأسر على مغادرة منازلها، لا يقتصر التغيير على المكان فقط، بل يمتد آثاره إلى تفاصيل الحياة اليومية، وغالبا ما تكون المرأة في مقدمة من يتحمل هذه الأعباء لهذه التحولات والتكيف مع واقع جديد مليء بالتحديات. تبرز هنا الحاجة إلى فهم أعمق لما تواجهه المرأة في هذه الظروف، وكيف يمكن دعمها لتبقى قادرة على مواصلة دورها بثبات وأمل. في حلقة

حلقتنا اليوم سنناقش تأثير النزوح والأوضاع الاقتصادية على المرأة، ونبحث في السبل التي تعزز من قدرتها على الصمود والتكيف. كل هذا وأكثر في هذه الحلقة، لكن انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير ثم نعود.

0: إذن عدنا لكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل القصير لنكمل معا موضوع حلقتنا لهذا اليوم الذي يدور حول المرأة بين النزوح وضغوط المعيشة وكيف تواجه الأزمات وتحافظ على توازنها. كل هذا وأكثر مع ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة ريم كمال، ناشطة مجتمعية ومختصة حماية. مرحبا أستاذة ريم.
1: أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة، وأنا سعيدة أني اليوم معكم.
0: حياكي أستاذة ريم. إذا أتينا للتحدث عن النزوح وضغوط المعيشة، كيف يؤثر النزوح وتغيير البيئة في استقرار النفسي والاجتماعي للمرأة بما أنها الأساس في الأسرة والأساس في تربية باقي أو نصف المجتمع؟
1: النزوح ما يعنيش فقط أنه المرأة انتقلت من مكان لآخر بعيد عن الصراع، لا، المرأة هنا بتفقد بيته، بتفقد مدينته، كمان بتفقد الداعمين له، أحيانا بتفقد أحد أقاربه لما تنتقل من مكان لآخر. النزوح يعني أنه تركت أحلامه وذكرياته وجيرانه الحلوين والمحبين وجزء من أحلامه من أجل إيش؟ الأمان، ومن أجل أنه خلص يعني الخسارة اللي خسرته بناء على الحرب خلص تكفي لهنا، ما عادش تفقد ناس أكثر. وهنا المرأة بتفقد شعورها بالأمان والاستقرار والروابط الاجتماعية، وتجد نفسها المرأة مطالبة بالتكيف مع بيئة جديدة غير مألوفة بالنسبة لها، بيئة فيها عديد من التحديات والمسؤوليات الإضافية في ظل غياب الدعم اللي كان هي متعودة عليه بشكل دائم. كانت المرأة ما قبل النزوح لديها شبكة دعم من الأهل والأصدقاء والجيران اللي تعرفهم من سنوات، لكن الآن الوضع تغير، والجيران اللي تعرفهم من سنوات الآن خاص ما عادوش موجودين، قدروا انتقلوا لأماكن أخرى،
0: علاقات جديدة، ذكريات جديدة، مكان جديد.
1: حتى لو مثلا انتقلت المرأة مع نفس الأشخاص اللي كانوا جيرانها إلى مكان آخر، لكن الوضع تغير، كل واحد الآن بيعاني من ظروف خاصة به لوحده، وأصبح الجميع سواء المرأة أو غيرها يبحثوا عن دعم وملاذ آمن. هنا المرأة بالذات المرأة تشعر بعدم الأمان والاستقرار، وبتكون عندها خوف من بكرة، وكل هذا بينعكس على صحتها سواء النفسية أو الجسدية أو الاجتماعية.
0: ممتاز أستاذ ريم. إذا انتقلنا الآن من هذا التأثير الذي فعلا يؤثر على الذكريات والعمل والأدوار إلى ما هي أبرز التحديات التي تواجهها المرأة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بين فترة النزوح هذه وفترة الفجوة ما بين الانتقال من بيئة إلى بيئة أخرى تماما؟
1: أول يعني أبرز التحديات بتكون هي تفقد مصدر الدخل، سواء كانت هي عاملة أو زوجة. إذا كانت معتمدة على زوجها بتفقد زوجها، بيفقد مصدر الدخل، أصبح نازح، يعني الآن بيبنوا حياة جديدة، بيبدأوا بداية جديدة. حتى هي إذا كانت عاملة بتصبح خاص فقدان مصدر الدخل، بتبحث الموضوع بيصبح له مقلق جدا. تخيلي إنك فجأة أصبحتي ما تملكيش ولا شيء، فالموضوع بيكون مقلق جدا، وتصبح بدون مصدر دخل ثابت بمجرد التفكير هي سواء أو على العائل، على الشخص اللي هي معتمدة على إنهم غير قادرين على توفير الاحتياجات الأساسية، أو إنه صعب الآن حاليا مع النزوح إنهم يلاقوا فرصة عمل. طبيعي إنه يتوقفوا فترة بدون فرصة عمل، هذا الموضوع يأثر عليها ويسبب لها هلع، وكمان تبدأ إن هي تتخلي عن حاجات كثيرة كانت تحلم بها، أشياء أساسية مثلا زي التعليم، أصبح غير قادر إنها تكمل تعليمها،
0: خطط مستقبلية،
1: أيوة، احتياجاتها الأساسية. كمان الخدمات الصحية بالنسبة للمرأة هي مكلفة أصلا، فمع نزوح بتصبح نادرة، وكمان أيضا ما تكونش قادرة إنها تدفع أو تغطي التكاليف المادية للخدمات الصحية.
0: صحيح. إذا أستاذ ريم، إذا انتقلنا الآن من أبرز التحديات اللي تكون للمرأة بشكل خاص، إذا أتينا لأدوار المرأة في مرحلة النزوح هذه، ما هي كيف تتغير أدوار المرأة ومسؤولياتها داخل الأسرة بعد النزوح وفي أوقات الأزمة؟ إذا أتينا للتعرف على أبرز الأدوار التي يمكن أن تختفي أو يمكن أن تضاف على المرأة أثناء فترة النزوح.
1: في كثير من الحالات تصبح المرأة مسؤولة عن إعالة الأسرة، خصوصا إذا غاب الزوج أو فقد الزوج، أو إذا لسه موجود تكون المشاركة في دخلها، خصوصا يعني لو الزوج مثلا ما أصبحش قادر أنه يغطي خلاص ارتفاع تكاليف المعيشة، أيوة، فتصبح هي مضطرة أن تشارك بدخله، وتصبح أيضا هي متحملة مسؤوليات مادية ضروري أنه تساعد زوجها، وخصوصا بظل ارتفاع يعني التكاليف المرتفعة، والزوج أصبح غير قادر على تغطية كل هذا لوحده. كمان هذا بالنسبة للجانب الاقتصادي، فتصبح هي مستعدة ضروري تشارك، ضروري تخرج للعمل. طيب بالنسبة للجانب الاجتماعي أو الأسري، هي عندها مسؤوليات وأدوار كإدارة شؤون يعني المنزل، فهذا يزيد عبء جنب الجانب الاقتصادي، فتلاقيها هي المسؤولة عن تربية الأبناء، هي المسؤولة عن كبار السن، عن الأمراض، هي المفروض تخدمهم وتدير شؤون المنزل، فهذا يؤدي ليش إلى ضغوطات أكثر على المرأة، وكل هذه لازم هي تتحمله. وكل يعني تزيد مع النزوح طبعا تختلف الادوار. قد تكون من قبل كانت مستقره في بيت ملك، لكن الان هي قد ساكنه بخيمه مثلا، كانت من قبل عن طريق الماء يوصل الى داخل البيت عن طريق الخزان بسهوله، لكن الان لا، ضروري تروح لاماكن بعيده عشان تسأب او تنقل المياه، هذا كله بيأثر عليها.
0: صحيح. إذن الآن في الأدوار هذه الحديثة في حياة المرأة، أو في ظل الأدوار الذي ممكن أنها تكون إضافية أو أحمال إضافية، لابد أن يؤثر على كما ذكرتي على صحتها النفسية. ما أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في مساعدة المرأة على التكيف مع هذه المتغيرات؟ إحنا الآن كسبنا الوعي في ما هي التغيرات التي أو الأدوار أو التحديات التي تحدث للمرأة أثناء فترة النزوح، وسلطنا الضوء عليها. الآن ما أهمية الدعم النفسي والاجتماعي على مساعدة المرأة على التكيف على هذه التغيرات؟
1: الدعم النفسي مهم جدا لصحة المرأة. خلال النزوح تكون بحاجة ماسة لأي دعم، فما بالك بالدعم النفسي والاجتماعي، هي بحاجة لمن يسمع، من يتعبر عن مشاعره أيا كانت نوع هذه المشاعر، بحاجة لمن يرتب الدوشة والضوضاء اللي بداخله، بحاجة كمان تكسب مهارات التعامل مع الضغوطات، كيف يعزز عنده التكيف مع الوضع الجديد، كيف تتخذ قرارات بظل هذه الضغوطات. هنا ضروري وأهمية بروز الأهمية الكبيرة حق الدعم النفسي.
0: ممتاز. إذا لا تتوقف أثار الأزمات على الجانب المادي، بل تمتد فعلا إلى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، وقد تؤثر في قدرة المرأة على مواصلة حياتها بصورة طبيعية. إذا انتقلنا الآن إلى الآثار والمزيد من التفاصيل حول الآثار، كيف تنعكس هذه الضغوطات على العلاقة بين المرأة وأفراد أسرتها وخاصة الأطفال؟ يعني في ظل هذه الضغوطات والأدوار الجديدة والتحديات، كيف تنعكس هذه الضغوطات على نفسيتها في التعامل مع أسرتها وخاصة الأطفال؟
1: النزوح هو حدث صادم بالنسبة للمرأة، ويكون الأثر النفسي بالنسبة لها مضاعف مع الضغوطات. قد تشعر المرأة بالقلق، الخوف من المستقبل، الحزن والإرهاق المستمر، أحياناً تفقد الحافز على الاستمرارية، كمان تشعر بالعجز نتيجة أن الضغوط تتراكم، كل يوم بتلاقي تحدي جديد ومضايقة
0: جديدة.
1: أيوة. أيضاً تفقد الشعور بالاستقرار والسيطرة على حياتها، ودائماً بيكون السؤال اللي هو بباله كيف بكرة، كيف بيكون المستقبل، هل بنجلس على هذا الوضع فترة أكبر، إيش اللي بيحمله الغد، هل بنقس على هذا الوضع، هل بنرجع لبلادنا، هل وهذا يزيد من الضغط عليها. كمان كل هذا يستنزف طاقة النفسية ويسبب لها إرهاق نفسي. المهم هنا اللي أريد أني أوضحها إنه مش كل امرأة بتعاني من النزوح ممكن تتأثر نفسيا، لكن الكثير من النساء يمتلكن طبعا قدرة على الصمود، لكن الأعباء والضغوطات وفي ظل غياب الدعم هذا اللي يخلي المرأة تزيد تتأثر نفسيا، وتكون مثلا عدوانية مع أبنائها مثلا، يخليها عصبية لأن خلاص تكتم وتتحمل فوق طاقتها، وهذا اللي يخلي أسلوب التواصل والاتصال مع الآخرين عنده عنيف، وقد ربما يكون سيء، وتظهر طباعات عنده مش
0: جديدة
1: ما كانتش، حتى تتفاجئ انه يقول هذا مش انت، كنت من قبل مش كذا، وهو من كثر الضغط وكل يوم حاجه جديده هذا ياثر على نفسيته.
0: ممتاز. اذا لو اتينا التحدث على ما هي اثر الظروف الاقتصاديه الصعبه على تعليم المراه او عملها او على قدرتها على تحقيق طموحاتها، كما ذكرتي ممكن ان المراه سواء فتاه، ابنه، زوجه، اخت، هي تترك عمل، تترك تعليم، جامعة، مدرسة، فما هي أثر الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتلاقيها أنها وضعت فيها، يؤثر على ما هي أثرها على تعليمها وعملها وقدرتها على تحقيق طموحاتها وأن تستمر في هذه الطموحات؟
1: بعض النساء لما يكون خاص ما عندهاش قادرة ماديا بتسيب التعليم، تقول لك ان التعليم بيضيف عليها اعباء اقتصاديه هي مش قادره عليها، وكمان ممكن هي خلاص ما يعني ما تستمرش بالتعليم، مش الا التعليم العالي، حتى التعليم تلاحظي انتشر الزواج المبكر لهذا السبب، لانه خلاص مش قادرين يغطوا التكاليف حق التعليم فخلوها يزوجوها وخلاص. كمان في منها مثلا ما بتكملش التعليم، كمان يعني ما بتلاقيش فرصه عمل، تقبل باي فرصه عمل بس، يعني مثلا تكون واحده مؤهله مع شهادات جامعيه وماجستير بس بتقبل باي فرصه، حتى لو هي مش مؤهلاتها أو يعني مش مناسبة له، لا، لأنه محتاجة فيه مضطرة أن تقبل أي حاجة. في الظروف الاقتصادية بتعرض من خلال النزوح بتعرض المرأة للاستغلال وتخليها تقبل بأي حاجة علشان يلا تمشي.
0: صحيح. ففعلا الظروف الاقتصادية مؤثرة جدا على التغيرات، وهي من أبرز التغيرات في الأسر وللمرأة بشكل خاص. كيف يمكن التمييز بين الضغوط الطبيعية التي تصاحب هذه الأزمات والتغيرات الجذرية في الحياة، وبين الحالات التي تستدعي يعني تدخلا نفسيا أو اجتماعيا؟
1: لم يصبح الوضع مش طبيعي، يعني مثلا من الطبيعي جدا انك تشعري بالقلق، باللخبطة المشاعر اثناء الازمه، هذا طبيعي، هذا يعني انت انسان طبيعي، ضروري تحس بالتغيير ومشاعرك تتغير وتظهر مثلا تبكي وتحزن وتحس بالارهاق، طبيعي. لكن هذا اللي هو فتره بسيطه، لكن لو الموضوع استمر وهذه المشاعر جسد فتره طويله وبدات تتغير من انماط حياتك اليوميه والروتين اليومي، مثلا انه خاصة تجلس فترة يعني يومين ثلاثين انت ما تنامش، تحس يعني متوتر، كمان الشهية، بدأك تفقد الشهية، أكلك مش زي كان من قبل، كذلك يعني انت ما عندك مهام يومية ما تأديهاش، رعاية الأسرة مش يوم أو يومين، لا يعني رعاية الأسرة انت خاص متخلي مش قادر، انت نفسك تكون فاهم، حتى لو انت مش ملاحظ اللي حولك ملاحظين انه لأنك مش طبيعي. فهنا ضروري مهم جدا ان الواحد يوقف مع نفسه، ومهم جدا انه يطلب الدعم حتى لو ما طلبش الأشخاص اللي حوله. والمرأة ضروري، مش عيب انك تطلب الدعم، مش عيب انك تقولي متأثرة نفسيا، مش عيب انك تواجهي نفسك انه لا في حاجة حصلت، في يعني ضروري اخرج الكبت اللي عندي، ضروري اني استعين بأخصائية نفسية. وما شاء الله الآن يعني الدعم النفسي الناس فاهمين اهميته ومتواجد، يعني بأقرب مستشفى او مركز صحي بتلاقي أخصائية نفسية وامرأة تقدر تقدم لك الدعم النفسي.
0: ممتاز. إذا رغم قسوة الظروف أستاذة ريم، أثبتت كثير من النساء فعلا حاليا أن الصمود لا يعني غياب الألم، بل القدرة فعلا على النهوض من جديد. وفي محطتنا الأخيرة الآن نتعرف على أهم وسائل التي تعزز قدرة المرأة على مواجهة هذه الأزمات، وخاصة الآن نعرف أن المرأة أصبحت متحملة أسرة أو زوجة شهيد، أخت شهيد، أو يعني فقدت أحد من أسرتها، اضطرت أنها عانت أزمة الفقد وأزمة أيضا النزوح في نفس الوقت. ففعلا كما ذكرتي هناك أثار جدا وخيمة تكون تأثر على شخصيتها، ولا عيب كما ذكرتي من الأخذ أو طلب المساعدة. في الخطوة العملية التي تساعد، ما هي الخطوات العملية التي تساعد المرأة على التكيف مع النزوح والضغوطات الاقتصادية والنفسية بطريقة صحيحة وآمنة؟
1: شوفي، أولا نبدأ نأخذ الموضوع من منظور نفسي، تمام؟ لأنه الصحة النفسية هي أهم أولا، فأنت لازم تتقبلي الوضع الجديد، خلاص كامرأة نازحة هذا اللي حصل، القضاء الله وقدره، لازم نحن نتقبل الوضع الجديد ونتكيف مع الوضع الجديد ونتقبل مشاعرنا، نحاول نتكيف مع المشاعر، مش معناته خلاص أني بنيني قوية وصامدة ومش ضروري أني أظهر ضعفي، لا عادي تقبلي مشاعرك، لا تكبديش، حافظي، حاولي انك قدر الامكان تحافظي على الروتين البسيط، انك تصحي بوقت معين، تنامي بوقت معين، حتى لو هو روتين بسيط، بس ولا انك تقلب اليوم كله نوم او تقلب اليوم كله سهر وكذا. كمان اطلبي المساعده، انت شايفه ان الموضوع مش طبيعي، شايفه اني مش قادره اعمل كذا، مش عيب جدا، اطلبي المساعده من يعني المنظمات موجوده، الجيران موجودين، اطلبي رؤساء القطاعات موجوده، تقدري تطلبي المساعده. اهم اول يعني اهم شيء انك تهتمي بصحتك النفسيه، بعدين ارجعي اهتمي بالصحه والتغذيه. التغذية مهمة جدا، ما نهمليش بسبب فقدان الشهية، ولا ضروري نحن نركز على نفسنا وعلى التغذية. وأولا وأخيرا النوم ثم النوم، هذا بالنسبة ليش للأثر، يعني نحب نعالج الأثر النفسية والصحية. كمان أن ما تبحثي عن الدعم، حاول أنك تحافظي على العلاقات، يعني أحيانا يكون الواحد خلاص يحاول ينطوي على نفسه، يقول لك خلاص بيتي ما عادتش مناسبة زي ما كانت من قبل، البيت ضيقة، الخيمة مش مناسبة أني أستضيف ضيوف، لا حافظي على العلاقات بالوضع اللي انت فيه، بحافظي على العلاقات، هذه العلاقات بتخرجك نفسيا، بتدعمك. لو مش موجودة ابحثي عن علاقات، حاولي قدر الإمكان أنك تعملي علاقات جديدة. كمان استمري، حاولي تبحثي عن فرص، استمري بالتعلم، إذا ضاعت فرصتك الأولى أو ما قدرتيش تكملي التعليم، حاولي تبحثي عن تعليم مهارة تكتسبيها، كمان ابحثي عن فرصة جديدة. أكيد النزوح خسرك وظيفة، بس أكيد النزوح الآن منطقة نزوح، بتلاقي فرص، تتولد فرص جديدة. كمان الدعم النفسي، اطلبي المساعدة، لا تخافيش مهما كان، الآن حاليا في نساء بيقدمن الدعم، لا تستحيش، لا تقوليش أنا مش مجنونة ولا كذا، الضغوطات لابد إنه
0: أشار. هي أمراض زي الأمراض العضوية أو نزلة البرد، أو ممكن استشارات أنها تساعد في البداية من تخفيف الأعباء.
1: أيوة، بس بضيف كمان نقطة اللي هي التمكين الاقتصادي، طبعا هو الفقر يعني أني آسفة، والظروف الاقتصادية بتأثر وتزيد الضغوطات النفسية، وانتي كذا مثلا بتهملي غذائك، بتهملي إن ما فيش فلوس، فنعيد ونكرر إنه ابحثي عن فرصة تمكين الاقتصادي، ابحثي عن أي فرصة عمل مناسبة لك حتى لو مبلغ بسيط، عشان أولاً أنت لما تخرجي تحسي إنك عادك قادرة تدخلي دخل، قادرة تديري شو، قادرة توفري احتياجاتك، فالآن بتبدأ الضغوط النفسية تخف عليك شوية، وكمان أنت الآن أصبحتي يعني فعالة ولك دور بالأسرة، وقادرة تساعدي مثلاً زوجك، قادرة تساعدي أهلك في التمكين الاقتصادي، يمنح المرأة الثقة بالنفس، وكمان يجيب لها نوع من الاستقلالية ويزيد من قدرتها باتخاذ القرارات في مواجهة الأزمات.
0: ممتاز. إذا انتقلنا للنقطة الثانية، كيف يمكن للأسرة المحيطة والمجتمع والمؤسسات، إذا أخذنا كل تحدثنا أولا عن الأسرة ثم المجتمع والمؤسسات، ما هي الأشياء اللي يمكن أن تقدم كدعم حقيقي للمرأة في ظل هذه الظروف الاستثنائية؟
1: أولا إنهم يخلوا التعليم مجانا، يعني الآن إحنا بنلاحظنا فيه، بس حتى لو هي رسوم بسيطة أحيانا يكون صعب بظل وضع النزوح وكل ما فيش دخل للأسرة إنهم يقدروا يدفعوا، فخلوا التعليم مجاني، نشي مشاريع سبل عيش وتمكين اقتصادي، لا تعطيني سمكة يعني ولكن علمني كيف أصطاد، خلوا الناس يخرجوا، المرأة تخرج تطبق شوية،
0: مشاريع منزلية
1: مش تفكر. أيوة، فالتمكين
0: انتشرت الآن المشاريع المنزلية بشكل ممتاز يعني، وأتت ثمارها فعلا. لو
1: فعلا
0: إذا أتينا مثلا لنقطة ما أهمية التمكين الاقتصادي والتدريب واكتساب المهارات في تعزيز استقلالية المرأة وقدرتها على التجاوب مع الأزمات في حال أنها استيقظت يوم أصبحت هي المعيل والجانب العاطفي والنفسي والاقتصادي لهذه الأسرة في ظل غياب أو توفي رب الأسرة أو معيل الأسرة، في ظل هذه الضغوطات، بيئة غريبة بدون عمل، معيل الأسرة فقد، فكيف ما أهمية التمكين الاقتصادي والتدريب واكتساب المهارات في تعزيز واستقلالية المرأة في أنها فعلا تخطو خطوة نحو التخوف أو نحو بيئة جديدة لتفتح آفاق أخرى؟
1: لما تكون المرأة مستقلة اقتصاديا، لما يكون عندها تمكين اقتصادي وقادرة، نقول بتصبح مستقلة اقتصاديا، يعني الضغط والآثار على فقد الشخص أو النزوح بتكون جانب واحد بس، ضغوطة نفسية وحزن جانب عاطفي تمام، لكن لما تكون مثلا وهي مستقلة اقتصاديا، لكن لو هي مش مستقلة اقتصاديا بيزيد فيكم ضغوطات ايش اقتصادية، لكن لو هي مستقلة اقتصاديا بتكون شجاعة، ما عندهاش خوف من بكرة لأن داري خلاص الشخص هذا صح بيمثل، لكن جانب عاطفي كان مساعد، لأن هي بتتحمل مسؤولية بس مش زي لما تكون ما فيش عند أي جانب. فالاستقلال الاقتصادي بيقوي ثقة المرأة بنفسها، بتخافش من بكرة لأن عارفة أني ورقة شهادة أو ورقة عمل بيسنده. فالاستقلال الاقتصادي هو مهم جدا، أني شايفة أنه جزء جزء الغذاء وبرضه الصحة النفسية يلعب دور أساسي. إذا أنت عندك تمكين اقتصادي وحاسة أنك يعني معك وظيفة وكذا، صدقيني الضغوطات بتخف والاضطرابات النفسية بتخف، العمل أنك تخرجي بالصباح وتروحي البيت وانت تغير نشاطك ويكون عندك روتين وترجعي بالآخر الشهر تستلمي مبلغ تحتاجي حاجة تشتغطيها باحتياج يعني من نفسك، مش منتظر الحد إنه يتمنن عليك أو يجيب لك، هذا بتعزز ثقتك بنفسك وتشعري بارتياح وبتكوني مطمئنة إنه ما فيش حد بيستغلك عشان أو حتى حد يجيب لك منه كرما منه، ما تقسيش منتظرة للآخرين، هو والإحساس إنك تحسي إن في حد ممكن يجيب لك، هتحسي شوية يعني مش قادرة تعملي حاجة، بتحسي شوية إنك
0: بعض
1: يعني
0: الأسر
1: بالإذلال. فلما تكوني مستقلة اقتصاديا هذا أكبر يعني دعم نفسي وتحسي بثقتك بنفسك.
0: طيب أستاذة ريم، إذا أتينا للتحدث من خلال الواقع، مثلا الآن المرأة المستمعة اللي هي نازحة ويمكن أنها تصبح معيلة أو تحتاج أنها تساعد معيلها في الأسرة، ممكن هذه المرأة التي أتت فترة النزوح لنا عدة جوانب، إما تكون يعني طالبة أو تكون متعلمة لديها شهادة ثانوية أو جامعية، أو إما تكون ربة منزل، كيف كل واحدة من هذه الشرائح إذا مسكناها وقلنا لها مثلا توجيه إنه كيف تستطيع أنها تعزز الجانب النفسي والجانب أيضا تدخل في جانب الاقتصادي زي ما ذكرتي، مثلا الآن إذا أتت ربة منزل، أنا كربة منزل ليس لدي شهادات، إيش المهارات اللي ممكن أكتسبها وأدخل فيها مشاريع حتى وأنا في المنزل حتى بدون شهادة، وأستطيع أن أساهم في تخفيف الضغوطات علي وعلى أسرتي؟
1: شوفي الشهادة مهمة تمام، بس مش معناته أني ما عندي الشهادة أو مش متعلمة أنه خلاص ضاع مستقبلي، لا، أني كمان أقدر أعمل مهارات حياتية، عندي مهارات وعندي قدرات أقدر أستخدمها، يعني أنا الأم اللي هي موجودة بالبيت هي ربت بيت صح؟ أول مهمة لها يعني مع إدارة الشؤون هي أني تطبخ صح؟ فممكن تفتح مشروع من البيت طباخة، التطريز، ممكن تعمل مشروع تطريز، البخور، يعني في حاجة تقدر تعملها ما تحتاجش انك تكوني قارئة أو كاتبة، الشهادة مهمة، بس في حاجات تقدر حاولي تفكري خارج الصندوق بتلاقي فرصة. الطالبة اللي تقول لك أنا طالبة وعندي ضغوطات بالدراسة، صح إنه ضروري تهتم على دراستها، بس هي ممكن هي مثلا تدرس بالصباح تخصص وقت بسيط بالعصر إنها تشتغل، ممكن تشتغل بنفس الوقت يعني بداخل الجامعة تعمل مشروع مثلا تسويق عن طريق الواتس، تسوق لي مواد، تمام؟ في الآن نشوف أنت أجرت كثير ظهرين عن طريق
0: صحيح
1: يعني تسويق الإلكترونية. أيوة التجارة الإلكترونية. ممكن كمان إني تستعمل تصميمات، أني الآن أعرف واحدة كانت تجهز البحوثات وهي طالبة بالجامعة، منها اكتسب يعني خبرة. أيوة، وبنفس الوقت كانت تساعد الناس بتجهيز البحوثات وما، فمش شرط. كمان ممكن إنك تدرسي أطفال، يعني أنا حاليا في نساء ورجال يكونوا مشغولين مش قادرين إنهم يذاكروا لأبنائهم، ممكن إنك بالصباح تكوني بالجامعة ويجي العصر تذاكري هذول الأطفال، ففكري خارج الصندوق بتلاقي فرصة. فالتعليم مهم والشهادة مهمة، بس بنفس الوقت مش معناته إنه خلص إذا أنا مش موجود ضاعت علي الفرص.
0: صحيح، بعض الحين التخوف يكون خصوصا للشخص اللي يفكر بانطلاق في مشروع الخاص أو ينطلق في عمل ما يتطلب، لا يتطلب خبرة أو لا يتطلب شهادات. الجانب المادي مثلا يكون هو العائق، يعني أنا الآن نازح ليس لدي دخل أساسي وليس لدي أيضا علاقات كما تحدثت إنه بيئة جديدة. طيب أنا الآن معي حرفة مثلا أستطيع الطباخة، التطريز، حرفة يدوية، أو لدي شهادة. البعض كثير يشكو إنه أنا لا أجد الفرصة أو أنا ليس لدي رأس المال لكي أبدأ. كيف يكسر هذا التخوف، وما هي الجهات اللي يبدأ يبحث عنها على أساس يبدأ فعلا إنه يواجه النزوح والصعوبات وتحديات النزوح بظل الفرص اللي موجودة والبحث عنها؟
1: شوفي، انت القدره على التكيف من ضمن مهاره، انك تقدر على القدره على التكيف انك قلنا ايش، تبحث عن علاقات، عن علاقات دائمة. فالآن لما تبحث عن علاقات، ابحث عن علاقات تقدر تدعمك بهذا الجانب. الآن كمان البنوك موجودة، بنوك وتدعم هذا المجال، تقول لك خلاص أنت لو عندك مشروع تعال قبلنا دراسة الجدوى حق المشروع وإحنا بنمولك، تمام؟ المنظمات برضو، المنظمات الآن ممكن أنك تروح تسجل، فعندهم صح معايير معينة، ممكن أنك تروح تسجل وشوف معاييرهم، هم يعملوا لك دعم. مش ضروري إن من البداية تبدأ أنك تفتح حاجة كبيرة، ابدأ بمشروع بسيط حبة حبة بتوصل، ابدأ باللي موجود معك حب حبة وبتوصل. يعني هي بالأول الأمور هكذا تأخذ على خطوة خطوة. فالآن مثلا يعني اللي أعرف أن بنك الأمل بيقدم قروضات ودعم، صح إنه يطلب يعني وثائق أو أوراق معينة أو رهنيات، فأنت يروح ويجرب يشوف كيف. النساء الآن في منظمات كثيرة، يعني أسمع عن منظمات كثيرة تقدم هذه الخدمة، صح. اللي سبل
0: تقوم بالتدريب وفي نهاية الدورة تعطي التمكين، صحيح، تعطي مثلا المتدربة في جانب الحلوى أو في جانب التطريز، الخياطة، الأدوات في نهاية الدورة وتبدأ تنطلق في مشروعها. ففعلا
1: في مشاريع كثيرة أنا قرأك عنه وسمعك عنه، يعني أنا ما تجيش ببالي، بس في مشروع أنا حضرك مرة، يمكن سمسم اسمه، حضرك شوف انذهلكوا من المخرجات حق المشروع هذا أثناء الانفتاح، لأنهم عملوا حفل للمخرجات. ففي نساء لحد الآن من مخرجات هذا المشروع فتحن مشاريع وسمعتهم بالسوق وموجودة وحاجات روعة.
0: صحيح، إذن البحث عن الفرص وأيضا البحث عن المهارات ونقاط التميز والقوة في الهبات الربانية، لأنه صحيح كل شخص أكيد لديه هبة أو شيء من الله سبحانه وتعالى.
1: يعني زي ما قالك أحيانا ما تضطرش أنك تروح يعني تبحث عن علاقات وكذا، تكون موهبتك موجودة، يعني مثلا زي الرسم، في ناس عندها موهبة موجودة بالرسم، فما تحتاجش انك تحتاج داعم وكذا وكذا، انت قادر. الطباخة موجودة عندك، فشوية شوية وصدقني بتنجح.
0: صحيح، إن شاء الله. فإذا أتينا الآن مثلا، ما أهمية أو ما الرسالة التي تودين أن توجهيها لكل امرأة تواجه اليوم ظروفا صعبة وتشعر أن الطريق أصبح أكثر تعقيدا؟
1: لكل امرأة، إحنا بنعلم إن الظروف صعبة والطريق طويل وكل يوم في تحدي وكل يوم هناك صعوبة وقد تتأخر الأحلام لكن لا تنتهي، فعشان كذا لا تترددش أبدا في طلب الدعم. اظهري ضعفك واطلبي المساعدة عند الحاجة، وطلب المساعدة هو علامة قوة وليس علامة ضعف. وواصلي تعليمك، واصلي تطوري من نفسك، فكل خطوة صغيرة قد تكون بداية لحياة أفضل. وتذكري دائما أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإنك مؤجرة عن كل صعوبة بتواجهيها وعن كل ألم سواء كان ألم نفسي تتعرضي له.
0: صحيح. إذا أستاذة ريم إذا لديك حصيلة من القصص يعني التي فعلا نازحت أو عندما واجهت هذه التحديات أو واجهت هذه العقبات باكتشاف المواهب أو مشاريع منزلية فعلا حققت، يعني إذا استعرضنا كذا عدة نماذج لتشجيع الفتيات أو أي مرأة الآن تستمع إلينا، ممكن أنت بفكرتك من المنزل بدون خبرات وبدون شهادة، أنه حتى بشهادة وبخبرات إذا كان لديهم أنه الفرص موجودة كما ذكرتي، فقط نريد أن نتحرك. فإذا أتينا الاستعراض مثلا، هل هناك فعلا نماذج نجحت في المحافظة من نازحات وأصبحت بارزة وحققت
1: أيوة موجودة فعلا، ويعني وفي ناس يعني في بنات أعرفها أني شخصيا فعلا نجحين. طبعا ما أقدرش أذكر الاسم لأني ما أخذكوش الإذن والموافقة، لكن في واحدة أعرفها معرفة قوية بالبداية، كانت عند مهارة التصوير فقط، وكانت صراحة تستخدم تلفونات يعني غير مش تلفوناتي حتى عشان تأخذ الصورة، كان الصورة تطلع رائعة لأبعد الحدود. فأكثر من مرة بعدين كنا نقول عندك موهبة أنت بالتصوير. الآن هي يعني من أبرز المصورات بمارب، مصورة ناجحة جدا. لأني بس ما أخذكش الموافقة ما مش حابة أذكر اسمه. أيوة، لكن الآن تقريبا الصباح اليوم شفت حالة من حالاتي على الانستغرام، وصل المشاهدين حقها إلى 3 مليون. فأصبحت مصورة مشهورة بمارب وناجحة فعلا، وفعلا الآن أصبحت يعني تعيل نفسها وتعيل أسرتها، ووضع الاقتصادي أصبح حلو جدا. وهي كانت نازحة وجاءت من صنعاء ما تعرفش حد، ويلا وبدأ بخطوات بسيطة. حتى لما بدأت ما بدأت شيء كتصوير، هي تصورت من نفسها، لا دخلت استوديو عشان يعني
0: تحاول
1: وحققت، والآن ناجحة جدا. كمان أعرف واحدة ثانية على التنسيق، تنسيق الأعراس، وكانت هي اللي نسقت عرسي. بالبداية طبعا هي كانت تجهز لحفلة هي بتعملها، وشافكم مهاراتها، هي كانت صديقة الوحدة صديقتي، وشافكم مهاراتها وكانت تقدم أفكار حلوة وذواقة وحاجات روعة
0: مبتكرة.
1: أيوة. فبعدين أني كنت مشغولة مش قادرة أني أجهز عرسي، حصل فجأة فمش قادرة أني أجهز، فخطرت ببالي البنت هذه، وتواصلت معها وكلمتها قلت لها هل ممكن تنسقي العرسي، أنا بجيب لك بس المبلغ وانتي. وفعلا كان العرس مبدعة، والآن هي موجودة على الساحة من أشهر المنسقات بمارب.
0: ما شاء الله. إذن فعلا البحث عن الشيء، الهبة الذاتية أو الربانية، وعدم التركيز على الأدوات، الأدوات ستأتي مع مرور الوقت. إذا أنت ممتاز كما ذكرتي أنت إنه إحنا بنلاحظك، إذا أنت ممتاز ومبدع إحنا بنلاحظ موهبتك، سيتم طلبك بالتدريج إلى أن تستطيع الوصول إلى.
1: المهم سوق لنفسك، حاول تظهر، ما تقش المهارة أنت مخبيلة ما حد بيعرف، فحاولي اظهري سوق لنفسك حتى بحاجات بسيطة، بعدين صدقيني في ناس بيبحثوا عنك، بيوصلك الدعم، بيوصلك الدعم.
0: إذن أستاذة ريم في ختام هذه الحلقة، من خلال خبرتك ما أكثر صفات ترين أنها تساعد المرأة على تجاوز الأزمات وتحويل التحديات إلى بدايات جديدة؟
1: أن تكون مثابرة وما تستسلمش أبدا. لو تقفل بوجهك باب صدقيني الله كريم بيفتح لك ألف باب بعده. فأنت بس ابحثي، لا تقسيش جنب الباب هذا المقفل منتظرة متى ينفتح، لا ابحثي وبتلاقي أكيد فرصة وبينفتح لك ألف باب، والله ما يقفلش مكان إلا فتح لك باب. أنت بس حاول أنك تبحثي ولا تقسيش بنفس الزاوية أو بنفس المكان، خلص أنا قربك هنا ما استفدكوش، أنا بروح مكان ثاني، وصدقيني بتلاقي نفسك بمكان وبتلاقي طريقك
0: إن شاء الله. إذا أستاذة ريم كمال ناشطة مجتمعية ومختصة حماية، شكرا لك، حوار ثري ومعلومات تنقلنا فيها بين ذكريات وبين مشاكل نعاني منها حاليا من فترة النزوح، وهي أخذت نصيب الأسد، وبإذن الله يستفيد جميع المستمعين. شكرا لك
1: إن شاء الله، وفرصة سعيدة أني كنت معكم، سعيدة جدا باللقاء.
0: حياك. شكرا لك. إذا مستمعينا الكرام، قد تفرض ظروف على الإنسان واقعا لم يختره، لكنها لا تستطيع أن تسلبه القدرة على التكيف ولا أن تمنعه من صناعة الأمل. والمرأة بما تملكه من قوة صبر وإرادة كانت وما زالت شريكا أساسيا في حماية الأسرة وبناء المجتمع حتى في أصعب الظروف. ويبقى واجبنا جميعا أن نوفر لها بيئة داعمة وفرصة عادلة ومساحات آمنة تعينها على استعادة استقرارها وتحقيق طموحاتها. كل الشكر لضيفتنا الكريمة أستاذة ريم كمال على هذا الحوار الثري، وشكر لكم أيضا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة مأرب، ودمتم بإذن الله في خير وعافية، ودام الوطن بخير وعافية. نلتقي بكم في الحلقة القادمة من هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
1: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس، والذي نتناول فيه الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية التي تعبر عن جانب من ثقافتنا وهويتنا وخصوصيتنا الثقافية، والتي نحاول من خلال هذا البرنامج أن نتتبعها ونوثق مفرداتها من خلال اللقاءات الميدانية مع المستهدفين الذين يمارسون تلك الحرف اليدوية والمشغولات اليدوية والمهن التي كانت معروفة في المجتمع المحلي، ونحاول أن نوثقها. اليوم نلتقي بالوالدة أم علي، وهي إحدى ممارسات المشغولات اليدوية التي تمارسها النساء في المجتمع المحلي في مأرب، وستحدثنا عن هذه أو عن مجموعة الخبرات والممارسات المرتبطة بهذه المشغولات اليدوية التي كانت تمارسها والتي لا زالت بعض النساء يمارسنها إلى اليوم. أهلا وسهلا، حدثينا عن المشغولات اليدوية ذي التي كنت تمارسيها. ما هي المشغولات اليدوية ذي قد اشتغلتي فيها؟
1: كنا نشتغل في المقاطع وفي الضيف وفي المصاول وفي ذول السوارات وفي ما وفي كل شيء، ونخيط المصاول وكل شيء والحلي والكل والعثاكل وكل شيء.
0: انت قد صلحتي المقاطع هذا؟
1: المغاطي قد صلحت المغاطي. ايوه
0: المغاطي يصلحوها للعيش الفطير والرقوش والخبز.
1: المغاطي نصلحها للفطير، ونصلح مغاطي صغار للقليه، ونصلح اغطيه ايوه، ونصلح اغطيه كبار للعيش الكبير، ونصلح ضيف للحم.
0: الضيف هذا وش تختلف وش وجه الاختلاف بينها وبين المغاطي؟
1: الاختلاف لها منقوشه والضيفه منقوشه، ولها مجلس
0: من تحتها
1: مجلس. ايوه
0: تعمل لها اطار.
1: ايوه نعمل لها اطار. ايوه
0: من نفس
1: الماده. ايوه
0: النمص هذا.
1: النمص
0: من تدنه
1: النمص؟ نشتريه يدوه ناس، ونشتري الحزمه نشتريها، واشترينا اصباقها وصبغناها
0: تصبغن النمص انتن.
1: ايوه نصبغنا مصحنا باصفر واحمر واخضر.
0: وصنع الاصباغ منين تحصلن عليها؟
1: اشتريها من المحلات.
0: تشترينها جاهزه الاصباغ؟
1: نشتريها ايوه قراطيس وفورناها على النار وصبغنا النمص.
0: ليش تفورنها على النار؟
1: علشان النمص يلصق في النمص،
0: يعني يثبت اللون.
1: يثبت اللون. ايه ها نقشنا بها نقاش ننقش الضيافه، ولا ننقش المغطاه الحمراء، ولا البيضاء ننقش فيها شوي.
0: كيف تبدا صناعه المغطاه؟
1: نبدا صناعه المغطاه، نبداها مثل ذا على تية
0: حزمه.
1: ايوه هي حزمه ها وعطفناها ها وبدعناها
0: تثنين راس الحزمه.
1: ايه نثنين راس الحزمه
0: ونخيطها
1: بنمص نفسه. ايوه ولا مغاطي نشل نمص ونحشيها ونسويها مكر من ذا المكر، مغاطي صغار. ايوه من هذه ياكل المكر حق قليه.
0: الحشو حقها هو نمص.
1: الحشو حقها نمص. ايوه الحشو حقها نمص.
0: المغاطي تي البلاستيك تصنعن
1: للقلايه. القلايه ونصنع من ذولاك للقلايه منقوشات.
0: عاد ايش تصنعين الا الان المغاطي ولا خلاص؟
1: الله خلاص ما ادري الحين وقف
0: السن
1: كبيره.
0: الله يديم
1: مديت لبناتي مسويه صناعات البنات صناعه البناتي.
0: والمغاطي هذه دي كنت تصلحيها من تسوقيها له؟
1: نسوقها للنسوان دي عندنا اشترى
0: في القريه نفسها.
1: القريه نفسها
0: يعني بس عارفات انك انت تصنعن.
1: ايه عارفات ان احنا نصنع، وذي ما تصنع تشتري ذي ما تصنع.
0: والمجتمع المحلي كله يستخدم هذا المغاطي والذياف
1: كل الناس تستعملها.
0: المغاطي هذا والذياف عادي تستخدم اليوم؟ عادي موجوده
1: اليوم والله نعدها معنا هناك.
0: قبل النزوح انتوا نزحتوا من الجوبه؟
1: ايوه نزحنا من الجوبه.
0: عاد حد يمارس هذا اسمه صناعه المغاطي لليوم؟
1: ايوه عاد به نسوان يمارسنها
0: يصنعن.
1: ايه
0: وعاد يشيلهن طلب في المجتمع المحلي؟
1: ادري والله طلبيات ما هن يصنعن ما يصنعن الا طلبيات. ايوه
0: يعني ما حد يسوق للسوق المحلي.
1: من بناتي في حريب تصنعن كل انتين يصنعن.
0: يعني مارسن صناعة المغاطي للآن؟
1: الآن إيه صنعن. إيه.
0: يعني عاد الحرفة أو الحرفة هذا أو المشغولات اليدوية هذه الخاصة بالمغاطي، صناعة المغاطي عادي لا زالت موجودة للآن؟
1: لا زالت موجودة للآن عند بناتي. أيوة.
0: يعني لا زالوا يستخدموها بعض الناس؟
1: استخدموها بعض الناس أيوة. وصنع وذا الحين خليت الحرفة لبناتي، أنا ما عاد استرت ويصنع أنا سوارات وصنع عندنا حق الحلوق
0: يعني اكسسوارات هذه العقود والخواتم والزينه
1: زينه الحريم ايوه خروص ايوه والمصاون صنعهن
0: وش صنعنهن منه
1: صنعنهن من الخرز
0: خرز فصوص و...
1: لا خرز حلي كريستان
0: اشتريناه جاهز من السوق
1: اشتريه من السوق ايوه نشتري ذا لا وش سمعتنا سلاسل يسوونهن مع سلاسل ويصلحنهن
0: ومن يسوق منتجات تله؟
1: سوون منتجات تله من طلبة طلبيات
0: فقط
1: طلبيات إيه؟
0: ما يبيع عن شيء بالجملة؟
1: ما يبيع عن شيء بالجملة طلبيات
0: ليش ما يبيع عن بالجملة يسوق؟
1: ما يصير عن شيء
0: ليش؟ أهل المحلات رفضوا يشلوا مثلا؟
1: ما رفضوا شيء غير ما صرنا نحكي إحنا
0: يعني ما حد سوق؟
1: لا ما حد سوق
0: ما حاولت أن تسوق المحلات التجارية اللي تبيع لك سوارات
1: لا ما صرنا شيء ولا شيء من وانه من المصاون كنا نصنع مصاون عثاكل وذا الحين نصنع مصاون فصوص فصصها ونسيل الثم ونسوي طلبيات واجدة
0: يعني مستمرات في هذا المهنة صناعة النقب واللثم هذه البراقع
1: مستمرات ايوه مستمرات
0: تنقشنها مثلا بخرز
1: لا شي بخرز وشي بفصوص شي بخرز وشي بفصوص الخرز تعيب
0: وش لهن طلب هذا المنتجات ذي هن يصنعن النقب واللثام
1: طلبهن ان نساوي نشل ولا نشل
0: يعني يجل عندهن يشترن
1: اشترن لا عندهن ايوه ولا نديهن واحده تبيعه لنا ولا
0: توزعن مثلا عند اشخاص معينين او نساء معينات تبيعن
1: بالله نوزعن عند نسوان يبيعنهن لنا يقول ان هاتنهن وبنبيعهن لك
0: يعني ما حاولت ان تسوق للمحلات التجاريه او تبيعن بالجمله
1: لا والله لا ما حاولنا شيء
0: هذا ابرز الصعوبات التسويق دي تواجه
1: ماشي ما حاولنا شيء صدق ما ولا جاء في فكرنا ما جاء شيء في فكرنا صدق
0: لان المردود المالي بيكون اكبر لو حاول ان يسوق بالجمله للمحلات التجاريه بحيث يحسبن الكلفه الماليه كلفه المواد الخام وعمل اليد واضافه القيمه الربحيه على اساس تستمر هذه المشغولات اليدويه وايضا تدر دخل
1: ان شاء الله باذن الله ان شاء الله لما نشوف كيف
0: اذا هذا ابرز المشغولات اليدويه اللي كنت تمارسي اللي هي صناعه المغاطي وهل هناك صعوبات كانت تواجه كان مثلا في صناعه المغاطي من حيث مثلا شراء المواد هل شيء كان مثلا شحه في المواد او غلائها او عدم وجودها في القريه مثلا انت تشترنها يدوها من برا ماشي نمص مثلا في القريه
1: لا ماشي نمص في القريه مغير يدوها من برا ونشتري من عند واحد يقد هو يصير يحشه ويديه ويورده ونشتري من عنده ولا الصباغات مغير نشتري من مارب ماشي عندنا في حيث احنا
0: يعني هذه صعوبه في المواد الخام وايضا التسويق ماشي تسويق كثير بحيث يعيد يرد لك دخل كثير
1: ماشي التسويق ما كنا من اول نصنع واجد وشلنا النسوان وعلاتيه ايوه بس
0: الاحظ بعض المشغولات اليدويه التي عرضتي علي الان مجموعه من الاكسسوارات والمشغولات اليدويه التي تصنعها بناتك مجموعه من المشغولات اليدويه الجميله وفي نفس الوقت بالإمكان أيضا تسويقها بالجملة لو حاولتوا تسوقها بالجملة وسيساعد ذلك في استمرار مثل هذه المشغولات اليدوية وأيضا أنها تدر عليكم مصدر دخل
1: إيه على الله ما نشوف إن شاء الله بإذن الله نشوف إحنا نسيرها قد
0: إذن في ختام هذه الحلقة يسرنا أن نتوجه بالشكر للوالدة أم علي في ختام هذه الحلقة ويسرنا أيضا أن نهديها هدية متواضعة من راعي البرنامج من جامعة إقليم سبا شكرا جزيلا لك إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 من يوليو ويثمن موقف مصر الثابت إلى جانب الشعب اليمني ونظامه الجمهوري. الخنبشي يؤكد أهمية تعزيز الخطاب الديني لمواجهة الفكر الحوثي ويشدد على توحيد الجبهة الداخلية. إدانات إقليمية ودولية واسعة تستنكر تصريحات ميليشيا الحوثي تجاه السعودية وتدعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو الخالدة. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تهانيه وأصدق تمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب مصر الكريم مزيدا من التقدم والرخاء في ظل قيادته الرشيدة. وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي موقف مصر الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل والظروف، وبما في ذلك دعم مسيرته التنموية والتعليمية وصولا إلى دورها العروبي والإنساني ضمن تحالف دعم الشرعية وجهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات التاريخية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية وأفاقها الواعدة، بما في ذلك التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة ورعاية مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على المستويات كافة. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي أهمية تعزيز الخطاب الديني الوسطي لمواجهة الفكر الطائفي الذي تروج له ميليشيات الحوثي الإرهابية وترسيخ قيم الاعتدال والوحدة الوطنية. واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء الموسع بمدينة المكلا مع العلماء والمشايخ والخطباء والدعاة وأئمة المساجد مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية، مؤكدا جاهزية الدولة والقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية لردع تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وحشد مختلف الإمكانات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة على مختلف المستويات للتعامل مع التهديدات الحوثية. كما تطرق اللقاء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، مؤكدا أن الإيرادات ستسخر لخدمة المواطنين وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية. ودعا الخنبشي العلماء والمشايخ والخطباء والدعاء وأئمة المساجد إلى تكثيف الخطاب التوعوي الذي يكثف ويكشف يكشف مخاطر الفكر الطائفي الحوثي ويحصن المجتمع من الأفكار الهدامة ويعزز قيم الوسطية والاعتدال، إلى جانب ترسيخ اللحمة الحضرمية ونبذ الخلافات وتوحيد الجبهة الداخلية بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة، مستعرضا في هذا السياق ذاته السلطة المحلية في التعاطي مع المستجدات الوطنية وجهودها في اتخاذ الإجراءات الأمنية والخدمية اللازمة تحسبا لأي تطورات. أعلن مجلس الشورى تأييده الكامل لما ورد في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدا أن استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق السلام العادل.

والدائم وترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسيادته. وشدد المجلس في بيان صدر عنها على أن السنوات الماضية أثبتت بما لا يدعو مجالا للشك أن ميليشيا الحوثي الإرهابية لم تقدم للشعب اليمني سوى الدمار والانقسام، وأهدرت مقدرات الدولة وعطلت مؤسساتها واستهدفت الاقتصاد الوطني وأنهكت حقوق الإنسان وزجت باليمن في صراعات تخدم أجندات خارجية على حساب المصالح الوطنية العليا. كما أيد المجلس إعلان فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة أبناء الشعب اليمني. وأدان المجلس بأشد العبارات الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المملكة العربية السعودية. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة العليا لتسويق النفط الخام كرس لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط تنفيذا لإعلان فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية. واستعرضت اللجنة بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع الإجراءات والاستفادة من أحد أهم الموارد السيادية للدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى أن استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة استحقاق وطني وسيادي لا يحتمل التأجيل وحق أصيل للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته. وشدد الدكتور الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة وصرف المرتبات وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن استمرار تعطيل هذا القطاع الحيوي يمثل اعتداء مباشرا على حقوق اليمنيين ومعيشتهم، ويكشف إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على استخدام الاقتصاد ومعاناة المواطنين أداة للابتزاز السياسي. ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية. أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الوزارة بمختلف قطاعاتها ووحداتها في أعلى مستويات الجاهزية الأمنية والعملياتية لتنفيذ مهامها الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات والتصدي لكافة المخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن وطمأنينة المجتمع من قبل كل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسهم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وقال الوزير حيدان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن المؤسسة الأمنية ماضية بعزيمة في تنفيذ واجباتها الدستورية والقانونية وتعزيز حضورها في المحافظات والمناطق المحررة والعمل وفق خطط أمنية مدروسة تواكب التحديات الراهنة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره. وثمن وزير الداخلية دعوة فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودعم جهودها في حماية الوطن والدفاع عن سيادته واستكمال معركة التحرير. وأضاف اللواء حيدان إن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لن تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي تتم فيه ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل. أعربت كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي في بيانات صادرة عنها عن إدانتها واستنكارها لما صدر عن ميليشيا الحوثي الإرهابية من تهديدات ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، مجددة تضامنها الكامل ووقوفها عن قلق المنظمة البالغ إزاء التهديدات الجديدة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية وحرية الملاحة في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر، محذرا من خطر حدوث تصعيد إقليمي أوسع نطاقا. وقال ستيفان دوغاريك إن الأمم المتحدة تشعر أيضا بقلق عميق إزاء عودة الأعمال العدائية وتجدد التصعيد في أنحاء واسعة من المنطقة، مشددا على أن خفض التصعيد الفوري أمر ضروري. ودعت جميع البيانات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وحقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. رحبت وزارة حقوق الإنسان بالبيان الصادر عن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي وما تضمنه من إدارة واضحة للانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بحق المدنيين، وتأكيده على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات.

العقاب. وثمنت الوزارة في بيان صادر عنها الدور المهني والحقوقي الذي تؤديه الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بوصفها الآلية الحقوقية المتخصصة للمنظمة وجهودها في تعزيز احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في العالم الإسلامي. كما ثمنت وزارة حقوق الإنسان ما عكسه البيان من إدراك عميق لحجم المأساة الإنسانية التي تسببت بها انتهاكات الميليشيات وما تضمنه من إدارة صريحة لجرائم القتل غير المشروع والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية وزراعة الألغام وغيرها من الانتهاكات التي وثقتها الوزارة والجهات الوطنية المعنية على مدى سنوات الانقلاب. وقالت الوزارة إنما خلص إليه بيان الهيئة يمثل دعما مهما للجهود الوطنية الرامية إلى توثيق الانتهاكات وإنصاف الضحايا وتعزيز المساءلة، كما يعكس توافقا متزايدا داخل المنظمات الإقليمية بشأن خطورة الانتهاكات المرتكبة في اليمن وما تفرضه من مسؤولية جماعية لحماية المدنيين ودعم مؤسسات الدولة الشرعية في أداء واجباتها. النبأ الأخير. ناقش اجتماع عقد برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ودور الوزارة في مساندة توجهات القيادة السياسية والعسكرية والإسهام في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية من خلال الاضطلاع برسالتها الدينية والإرشادية والوطنية. واستعرض الاجتماع آليات تعزيز التواصل والتنسيق مع مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة بما يسهم في تنفيذ خطط القطاعات والارتقاء بالأداء الدعوي والإرشادي وهكذا سبل تنظيم وضبط عمل المراكز والأربطة الدينية بما يعزز توحيد الخطاب الديني الوسطي ويرسخ قيم الاعتدال ويسهم في مواجهة الأفكار المتطرفة وصون المجتمع من الانحرافات الفكرية. وأكد الوزير الوادعي أن اليمن يمر بمرحلة وطنية مفصلية تستوجب تضافر الجهود وفي جميع قطاعات الوزارة والاصطفاف خلف القيادة السياسية والإسهام الفاعل في معركة استعادة الدولة ومواجهة المشروع الحوثي الذي يستهدف هوية المجتمع وثوابته الدينية والوطنية من خلال ممارساته الفكرية والعقائدية والاجتماعية. بهذا الخبر مستمعينا انتهت نشرتنا وأعود لتذكيركم بأبرز عناوينها. رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 من يوليو. الخنبشي يؤكد أهمية تعزيز الخطاب الديني لمواجهة الفكر الحوثي ويشدد على توحيد الجبهة الداخلية. إدانة إقليمية ودولية واسعة تستنكر تصريحات ميليشيا الحوثي تجاه السعودية وتدعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاح ومن التنفيذ محمد فرج. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: أعزائي المستمعين، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو ما أعلنته الميليشيات الحوثية في 20 يوليو الماضي من فرض ما أسمته بالحصار ومحاولتها أيضا إغلاق باب المندب أمام الملاحة لبعض الدول العربية، فيما يبدو أنها توجيهات إيرانية مباشرة. لمناقشة هذا الموضوع معنا الأستاذ حسين الصوفي، الكاتب والمحلل السياسي. سوف نناقش معه هذا القرار الأرعن لميليشيات الحوثي وما يترتب عليه من تصعيد في المنطقة وهروبا آخر للميليشيا من استحقاقات الشعب اليمني نحو البحر الأحمر، وهو ما دابت عليه خلال السنوات الماضية. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ حسين الصوفي مرة أخرى، وفاصل ونعود إليكم لمناقشة هذا الموضوع. نرحب بك أستاذ حسين في استوديو إذاعة مأرب، ونشكر حضورك المتكرر إلى إذاعة مأرب.
1: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام يا أستاذ.
0: حقيقة الأمر حصل ما لم يكن في الحسبان، ربما أنه لم يكن في الحسبان وربما أنه كان موجود في الحسبان لكثيرا من المحللين فيما يتعلق بارتباطه بإيران من هذه الزاوية، ولكن ما هو غير موجود في الحسبان هو ما هو موجود في صراع الحسابات الداخلية وحسابات الصراع ضمن خارطة أشمل تسمى التحالف العربي أو ما يسمى خارطة الطريق. هذا لم يكن موجود في الحسبان على ما أعتقد، ولكن في الحسابات الإيرانية كان واضح أن هذه الورقة سوف تستخدم كورقة رديفة، وأيضا ضمن الاستراتيجية الإيرانية بأنها تزيح الحرب من حدودها الأقليمية إلى ما هو أبعد، وهذا أمر وارد ومتكرر في استراتيجية إيران، شاهدناه في سوريا وفي مناطق أخرى. أستاذ حسين، ما حصل من قرار الميليشيا هل شكل صدمة؟ هل شكل مفاجأة للمراقبين الذين يراقبون هذا الصراع الطويل والمزمن والمتعب في نفس الوقت؟
1: أيوة صحيح، تحياتي لك، وأنت قد قدمت بدأت البداية، أنت أستاذ معلم يا أستاذ حسين في هذا الجانب. المفاجأة أنه يعني كانت يعني المقدمات في اليمن على مستوى اليمن، يعني على المستوى
0: الداخلي
1: والمصلحة اليمنية، كان هناك يعني المقدمات كلها كانت تؤشر أنه الحوثيين لهم مصلحة كبيرة في خارطة الطريق. أيضا بداية خارطة الطريق كانت ربما كانت تنفيذ صفقة التبادل، واللي كان المفروض يتم في 11 و12 و13، وكان الحوثيين معهم الصفقة الأكبر، يعني معهم كان معهم قرابة 1800 من يعني من الذي سيتم الإفراج عنهم، الأغلب يعني كانوا من الحوثيين، لكن الحوثيين ضحوا بهذا الموضوع كله، يعني تجاوزوا الموضوع بشكل كامل.
0: نعم هم ذهبوا إلى خارطة الطريق وجلسوا على طاولة المفاوضات مرات متكررة.
1: صحيح.
0: وفي المرة الأخيرة ما قبل هذا القرار الذي اتخذوه كان هناك حوالي 90% من الأمور اتفق عليها، يعني بما فيها الأسرة. لكن أنا أريدك تلاحظ معي، طبعا هذه إرادة الحوثيين فيما يتعلق بالحوار مع الجانب خارطة الطريق، والذي تتزعمه هذا الحوار هي المملكة العربية السعودية باعتبارها قائدة للتحالف. لاحظ أن هذا القرار يعني أنهم كانوا يمشون في هذا الاتجاه وبعدين جاءت التعليمات. يعني هل أستطيع أنا أن أقول ويقول المراقبين معي أيضا أنها جاءت التعليمات؟
1: بالضبط، بلا شك، يعني بشكل واضح وجلي، يعني التعليمات كانت واضحة بأنه فيه يعني إيران تريد أن تتجاوز عقدة سوريا، يعني أزمة سوريا وصدمة سوريا والمفاجأة السورية ما عرفت إلا قد الأمور انتهت عليها بشكل يعني سريع. فأعتقد أني يعني دخلت إلى الإدارة المباشرة للحوثيين، بمعنى أنه كان في العشر سنوات كان الإيرانيين يتهربوا من أنهم يديروا الحوثيين بشكل مباشر، وكانوا يعملوا في الإعلام على الأقل أنه بينهم مساحة وبين الحوثيين، وأن الحوثيين الذي هم هامش من الاستقلال والحرية وغيرها من بعد يعني المؤشرات أنه مذكرة التفاهم ربما تفشل، وكان المفروض في خلال 40 يوم يعني 60 اليوم كان المفروض تنتهي في 18 أغسطس. الإيرانيين تدخلوا بشكل مباشر، يعني قصة الطائرة وانت تذكر وتابعت كيف كانت قصة الطائرة، يعني كانت تدخل مباشرا من إيران، وهذا اختراق الأجواء واعتراف أنها هي التي تمتلك ورقة الحوثيين، وعلى قولتك يعني أنه جاء الأمر مباشر، إضافة إلى اعتراف الإيرانيين في الأمم المتحدة بأنهم يعترفوا بحوثيين كسلطة شرعية وأنها
0: يعني
1: رسمية.
0: نعم.
1: وهذا صح. بيان وزارة الخارجية الإيرانية أمس يعني يؤكد هذا الموضوع. وبالتالي عندما يتحدث الإيرانيين الآن ويجازفوا بشكل واضح أنهم يحتلوا اليمن، يعني أنهم يسيطروا على الحوثيين، أنهم يديروا الحوثيين، أن لهم علاقة مباشرة بالحوثيين، وهذا يكلفهم تبعات. يعني المفروض على المستوى القانوني أنه يعتبر احتلال مباشر، وهذا التصريح ويعبر عن هذا الجزئية. وهذا أيضا يكشف أن الحوثيين يعني ما فيش معهم أي قرار ولا أي هامش على الإطلاق، وهذا الذي كشفه الأمر المباشر.
0: طيب أوكي، ما في مشكلة. أولا أنت أشرت إلى أنه هذا تطور في العلاقات الإيرانية مع ذراعها الحوثي، يعني تطور لافت خلال، بمعنى آخر أنه بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أنه في تطور في هذه العلاقات. أنا أريد أن أفهم هذه التفاصيل ويفهمها مع المستمع الكريم.
1: كان الناس يبحثوا عن تصريح مباشر، يعني في خلال العشر سنوات، حتى إذا اشتكت، يعني هي ضمن الأركان القانون الجنائي، وأي جريمة، أي جريمة إذا تشيت تمسك المجرم ضروري ما يكون لك عنصرين، العنصر الأول المادي اللي هو أداة الجريمة، والعنصر الثاني القصد، النية، إظهار التصريح. الإيرانيين كانوا يتجنبوا أن يعترفوا أن الحوثيين تبعهم، يعني يعترفوا بها أنها يعني يقول لك هذه مشاكل داخلية يمنية. اليوم إعلان إيران إرسال الطائرة ولا يزال يهدوا بالطائرة، هذا إعلان تدخل مباشر وإعلان احتلال، ويعتبر أشباب إعلان احتلال. يعني لو كنا لو فيه لدى الحكومة الآن آلية في الجانب القانوني، ربما تعتبر هذه واحدة من الوثائق التي يمكن تقدمها إلى المحاكم الدولية بأن هذه تسببت في احتلال وانتهاك للسيادة اليمنية وتدخل في الشؤون الداخلية وغيرها، وبالتالي تحملها تبعات الحرب. هذا المعطى أعتقد من وجهة نظري أنه معطى مهم بالنسبة للحكومة.
0: نعم، هذا التطور الذي جاء جميع الإعلاميين ومنهم طبعا الذين كتبوا عن الشأن الإيراني، أنه منذ البداية نحن نقول أن إيران، أن هذه الجماعة كانت ملتحقة، يعني التحاق إيديولوجي وفكري وعضوي وتنظيمي في ولاية الفقيه في طهران.
1: جميل.
0: يعني كررنا هذا على مدى 10 سنوات أو 12 أو 13 عام، ونحن كنا على ثقة بأن ما نراه أيضا من ملامح هذه الجماعة وشعاريتها، إضافة إلى تسليحها محور ما يسمى في إيران بمحور المقاومة، والسلاح الذي في صنعه هو سلاح محور المقاومة، علينا أن ندرك هذا.
1: صحيح.
0: طيب. اختار الإيرانيين هذا التوقيت ليعلنون، يعني وخاصة أثناء العزاء في
1: المرشد،
0: نعم، أنهم اختاروا أنهم يتجاوزون السيادة ويحملون رفاقهم إن صح التعبير إلى طهران. ما الذي دفع إيران إلى الإعلان صراحة يعني في هذا التوقيت؟
1: هو إيران أعتقد الآن مثل ما أنت ذكرت في مقدمتك أني كانت تعمل لها هذه الأسياجات حتى تحمي، كانوا يرفعوا شعار إيران الثورة لحماية إيران الدولة. إحنا نشي نعملنا سياجات خارجية في العراق وسوريا،
0: القلاع
1: عشان ما توصلش النار لداخل إيران.
0: صحيح.
1: فوصلت النار لداخل إيران، الآن ما عاد يهمهش الأوراق، يعني فبالتالي يحاول الآن استقلال الأوراق استقلال صحيح
0: بقدر الإمكان واستثمارها قدر الإمكان.
1: بالضبط.
0: نعم. طيب أستاذ حسين، جاء هذا القرار في 20 يوليو أول أمس الأثنين طبعا، وشكل مفاجأة بالنسبة للمراقبين الصراع في الساحة الداخلية لأسباب مختلفة، منها استمرار الهدنة ومنها ارتخاء. يعني شوف، أحيانا تطغى العادات القبلية داخل اليمن على العادات السياسية،
1: تنعكس على تنسحب على
0: يعني الجانب السياسي. يعني الهدنة يعني دائما عندما قبائل تدخل في حرب وتكون هدنة تبدأ يعني تخفض مستوى العنف، وبالتالي تصير نحو السلام. ربما كثير من المراقبين كانوا ينظرون إلى الهدنة على هذا الأساس، يعني بحكم المناخ القبلي اللي كان موجود،
1: والتوجه كان هكذا.
0: أيوة، اللي كان موجود في اليمن. لكن هذا القرار يعني يشير بصراحة أننا عايدين الحرب، وخاصة إذا ما نظرنا إلى رد الحكومة اليمنية.
1: صحيح.
0: كيف تفسر رد الحكومة اليمنية مقابل قرار 20 من يونيو في صنعاء؟
1: رد الحكومة اليمنية أعتقد أنه كان ذكي إلى درجة كبيرة. يعني الحوثيين هربوا من المشاكل الداخلية والضغط الذي عليهم، وهذه واحدة من ضمن الفرص التي اعتبروها أنهم يهربوا إلى الحرب الخارجية. يعني هربوا من الداخل وهموم الداخل ومشاكل الداخل ومواجهة الداخل إلى محاولة مواجهة الخارج. من قبل كانت الحكومة في خلال الفترة الطويلة هذه كانت تهرب من، يعني كلما صعد الحوثيين باتجاه البحر الأحمر يقولوا احنا حريصين على حماية الملاحة الدولية والأمن الدولي والممرات الدولية والمائية. فالمواطن اليمني ما كانش يشعر ان انت معه، يعني الخطاب الخارجي كان اكبر وطاغي. في هذا القرار الذي اتخذته الحكومة شعر يعني بقدر ما الحوثيين هربوا الى الخارج، الحكومة اقتربت الى الداخل اكثر،
0: يعني
1: وخطابها الى الداخل،
0: يعني مصلحة الغالبية
1: الشعب
0: الغائبة والتي كانت غائبة
1: بالضبط
0: على الحوثي نواجهها،
1: كانت غائبة عن الخطاب. وهي ايضا هو التحدي الحقيقي للحوثيين، يعني والحوثيين اليوم هارب منه ايش يقول لك. وايضا الاكاذيب التي يدعي انه ما في المرتبات عند السعودية واحدة من اغرب، ربما تجلس من أقرب الأصراعات في العالم، يعني يجلسوا المحللين والكتاب ولا هذا يفسروها لمدة 1000 سنة كيف تحارب دولة وتشيل المرتبات منها، يعني يعني ما حصلت في التاريخ. فقصة إعلان تصدير النفط واحدة مهمة جدا، يعني وأعتقد أنه في إجراءات قد تكون إيجابية في هذا بهذا الخصوص. الحكومة اليوم معها فرصة ذهبية إذا اشتغلت في هذا الجانب، في جانب الخدمات التي أعلنت عنها وتصدير النفط،
0: نعم،
1: واستكملتها بشكل جيد وقدمت نموذج محترم. ربما تقطع الطريق على الحوثيين، يعني ربما ما هيش بحاجة إلى حرب. يعني في 2017 أعتقد كانوا يرسلوا في حكومة بن دغر لو تذكر يا أستاذ حسين، كانوا يرسلوا الرواتب للموظفين عبر البريد وعبر الكريمي.
0: نعم
1: أنا كنت أتواصل مع بعض الزملاء هناك، بعض الشباب اللي كانوا في ذمار وفي بعض المحافظات، كان يستلموا الرواتب حقهم يقول لك يجي الطقم لها جنب هذا، والله ما أحد كان يشوفه، يعني الناس كانوا يجيوا يستلموا رواتبهم ولا يروا الحوثيين على الإطلاق، باعتبار أنه أنا أتبع.
0: على أن تقصد في فترة
1: في 2017،
0: يعني عندما جاء اللي هو معين عبد الملك ودفع رواتب،
1: وكان في أيوة في فترة كانت الرواتب مستمرة لعهد معين عبد الملك، يعني من 2017 ربما سلمت بعض المرتبات
0: للمدرسين
1: وبعض موظفي الدولة أخرى. كثير موظفي الدولة أنت لما ترسل لهم الموظفات المرتبات الآن خلاص باي يدافع عن مرتبه،
0: صحيح،
1: ويصير يقول للحوثي من أنت ومن أبوك ويقاتله، يعني في النهاية
0: نعم.
1: طيب
0: كويس هذه الخلفية التاريخية وأيضا ارتباطها بالخدمات داخل منطقة سيطرة
1: وفي لحظة خطيرة
0: يعني. وعلى رأسها يعني. طيب لو رجعنا إلى جاهزية الدولة لتقديم ما استطاعت من الخدمات وخاصة الرواتب داخل منطقة سيطرة الحوثي، وأيضا أنت تحدثت عن بناء النموذج، يعني بناء النموذج في الحد الأدنى طبعا نحن نعرف كل الظروف اللي تمر بها البلد.
1: صدقت.
0: فهل الأستاذ حسين يرى أن الحكومة دولة رئيس الوزراء الزنداني ومجلس القيادة تتوفر يعني الشروط اللازمة لأداء مثل هذا الواجب؟
1: والله في الفترة الأخيرة، يعني خاصة هذا الأسبوع، يعني لاحظنا يمكن أكثر الناس تشاؤما كانوا يتحدثوا بشكل متفائل، يعني القرارات التي صدرت، الخطاب، خطاب الرئيس، التوقيت أيضا، إعلان الحكومة لتصدير النفط، بعدين أعلنوا إنشاء لجنة، وهذا الجانب إعلان أيضا لجنة غرفة عمليات وإدارة طوارئ. هذه يعني أمس كان في برود من قبل الحوثيين، ما فيش معهم تصريحات ولا قالوا أنهم مهددوا ولا فعلوا شيء، لكن الحكومة أيضا كان معهم تصريحات مع وزير النفط، وكان في تصريحات مع رئيس الحكومة، وأيضا الرئيس كان في معه تصريحات، وبالتالي أعتقد أنه فيه لحد الآن نستطيع أن نقول أنه الأمور تمشي بشكل إيجابي، يعني في هذا الوعود التي وعدوها، وهي فرصة، يعني طيب. هي فرصة أعتقد لا يستطيع أن يعني لا يمكن أن يضيعوها.
0: طيب أوكي، تعال إلى موضوع تصدير النفط. نحن نعرف يعني علشان نكون صريحين مع أنفسنا ومع المستمع الكريم أيضا ومع الرأي العام بشكل كامل، أنه في 2000 بعد توقيع الهدنة يعني هناك محاولات جرت لتصدير النفط والنفط الله يتصدر، يعني لكن الحوثي يعني استخدم طيران مسير يعني الى موانئ التصدير اليمني واوقف التصدير. الان الحكومه اليمنيه ممثله بالمجلس القيادي الرئاسي السيادي لليمن تقول انها سوف تعاود تصدير النفط. طبعا الناس مع هذا الاتجاه على اعتبار انه حكومه بدون خزينه تفاوضيه فعاليه صفر.
1: صحيح.
0: قضيه انك تصدر النفط تبدا الفعاليه، يعني تبدا تشتري كل ما يحتاجونه الناس، تشتري يعني حتى الجيش، يعني حتى وضع الجيش
1: اكيد.
0: فما هي امكانيات المجلس القيادي لتصدير النفط على الارض؟
1: اعتقد انه هذا قرار تصدير النفط هو يخدم الحكومه ويخدم الاشقاء في السعوديه في نفس الوقت، يعني انه هو ينقل المعركه من المعركه السعوديه وحوثيين الى معركه يمنيه، باعتبار انه اي سفينه تمس في البحر هي مثلا قد تكون قافله او باخره يمنيه تحمل نفط يمني، وانت الان تعيق راتب اليمنيين الذي عندك، فيمكن تنقل المعركه الى هناك. يعني اذا تبنت السعوديه التسويق
0: على البحر العربي مش ليس على البحر الاحمر،
1: السعوديه ممكن قادره تقول لك انا قادر اسوق لك الكل، يعني التسويق وغيره هو واحدة من النقاط اللي ممكن الآن السعودية تتبناها. أنا أوفر لك السوق وأوفر لك المشتري والجاهز وأرتب مع الشركات
0: إمكانية تصدير نفط عبر البحر الأحمر محدود، يعني لا محدود جدا.
1: حتى السفن، ما قلت انه استهدف الحوثيين، ليش ما تم تصدير النفط بعد ما الحوثيين هددوا السفن التجاريه؟
0: هذا هو السؤال. يعني الان انت تعيدني بعد 4 سنوات تقول انا بصدر النفط، يعني وهذا طبعا فيها التباس داخل الراي العام اليمني، لماذا تاخرت؟ يعني هذا هو السؤال.
1: هو كان كان كان في بالنسبه للنفط، هو اعتقد انه كان في امكانيه ان الحكومات يعني تتسلف من البنك الدولي مجموعة من هذا حق صيانة الأنابيب وترتيبها وتأهيلها وإعادة تصديرها، وبعدين توقع عقود مع الشركات وتصدر، والحماية ممكن تشيل لك 23 و12 سبعات تحميها من الطائرات المسيرة وغيرها.
0: طيب
1: لكن لماذا لم يتم؟ كان فيه خارطة الطريق، يعني كان والناس يقولوا خلونا نشوف إذا وصلنا إلى خارطة الطريق إحنا نرتب حق النفط ونرتب أيضا الإيرادات التي لدى الحوثيين ونحيد الاقتصاد، وبعدين 5 سنوات في كانت تطرح قصة الفترة الانتقالية نسد حول التفاصيل الباقية. الحوثي ما قبل أن يحيد الاقتصاد وأيضا رواتب الناس بشكل كامل.
0: طيب الآن حصل ما هو كان يعني يحذرون منه الناس وما كان واضح أيضا، أنه إيران فعلا أعدت الأسوار أو القلاع خارج حدودها القومية بهدف الدفاع عن أمنها القومي. صحيح. وعن ثورتها وعن إيديولوجيتها، هذا كان وارد، وبدأت إيران في هذا العمل منذ العام 93 عندما أقرت موازنة لحزب الله لبنان، وبدأت أيضا متفاهم مع حماس في عام 96 في الشارقة في أبوظبي في الإمارات، مش في أبوظبي الشارقة هي ولاية إماراتية.
1: نعم.
0: الآن الحوثي التحق بالقافلة بشكل واضح، يعني لا لبس فيه، يعني مثل ما تقول احنا سمناك لهذا اليوم.
1: اي اكيد اكيد اكيد.
0: مثل القبيلي عندما يعني علق بندقه المعابر حقه لهذا اليوم.
1: اليوم الجاي.
0: فنحن يعني عملنا معك هذا لهذا اليوم والتحق، يعني تحدثنا عن سلام، تحدثنا عن خارطة الطريق، تحدثنا عن حوار، تحدثنا عن اشياء كثيرة يعني خلال من فترة الهدنة الى حد الان. لكن الآن جاءت إيران وقالت كلام هذا ما في منه، هذه بالبندق هذا أنا عديتها في هذا المكان لهذا الغرض. الآن كيف نفكر في السلام في ظل هذا الوضوح يعني من قبل إيران ومن قبل الحوثيين؟
1: وأعتقد أني هدية كبيرة جدا. أنا كنت أعتبرت الطائرة الإيرانية أني فرصة وهدية، يعني مش بمعنى أنه الإيراني جدوا لنا هدية، لكن اعتراف الإيرانيين أنا أستطيع أن أقدم كحكومة للشعب اليمني خطاب واضح وصريح أنه هذا اللي يجي يحتل لك الآن في دمر ما هوش من صعدة، هو هذا تبع الاحتلال الإيراني، يعني هذه شرعية تعطي الشرعية للمقاومة تقوم لك في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل عارة، وممكن تعبي الناس تعبية بشكل واضح وصريح ومباشر أنه الإيرانيين هم الذين يرفضون ويجوعون الناس ويحاصروا السيادة اليمنية وينتهكوها ويشيروا يدخلوا الطائرات، يعني تخيل حتى الطائرة العمانية الأردنية، الأردن أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت أنهم جاهزين
0: قالوا لا
1: ما نشيش نشتي الطائرة الإيرانية يعني.
0: طيب
1: وبالتالي هذه مؤشرات كلها تستطيع الحكومة تخاطب المواطن اليمني وشرع للمقاومة.
0: أوكي. يعني العرب قالوا قديما رب الضارة النافعة.
1: بالضبط.
0: نحن وجها لوجه مع إيران كيمنيين. دع التحالف العربي هو رديف حقيقة الأمر، وهو يعني سند عندما طلب منه على المستوى السيادي اليمني أن يأتي إلى اليمن. لكن نحن بالمقابل نحن 40 مليون وغالبيتنا لا يؤيدون وجود إيران في اليمن، يعني هذه حقيقة تاريخية
1: في حساسية بين اليمنيين من إيران
0: بالضبط. يعني منذ الاحتلال الفارسي اللي.
1: صحيح.
0: فالآن ما الذي سيعمله اليمنيون؟ يا أخي بعيدا العرب كانوا معنا، 10 دول عربية ولا زالوا معنا، والمملكة العربية السعودية معنا، لكن السؤال الآن الملح نحن كيف نواجه إيران؟ كيف نعرف الاحتلال؟ الزيدية السياسية منذ تاريخها الأول هي احتلال خارجي.
1: صحيح.
0: هذه يعني حقيقة.
1: صحيح.
0: كيف نعيد الخطاب؟ كيف نعيد المصطلحات أستاذ حسين؟
1: جميل جدا. شوف الزيدية السياسية، وهي أيضا حتى ما فيش مذهبية، يعني هي زيدية سياسية مطلقة.
0: زيدية سياسية حركة استعمارية.
1: وحركة حركة استعمارية بالضبط، يعني لا يوجد لها أي امتداد على مستوى المذهب، وبالتالي هذه كلها حتى الزيدية السياسية كما قلت يا أستاذ حسين كانت في فترة من الفترات ومرحلة من المراحل تعتبر نفسها أنها فوق إيران، يعني المذهب الاثنى عشري كانت ترى أنه كافر، يعني يكفر الاثنى عشرية، يعني كان عندهم نوع من الاستقلالية.
0: لا لا صحيح، كانت لأنها كانت تعتمد من ناحية إيديولوجية مبادئ أشعرية، مبادئ المتكلمين العادل والتوحيد ومنزلتهم بين بين والقضاء والقدر، لها تفسيرها يعني، فهي لا تلتقي مع الاثنى عشرية كزيدية
1: بالضبط.
0: لا تلتقي، لكن تم احتلالها الآن.
1: الآن
0: هذا هو الواضح،
1: الآن يعني وصلت إلى مرحلة أشد وأبشع، يعني
0: خطفوها وأصبحت خطفوها
1: ووظفوها لهم بشكل يعني بشع وقذر. يعني إحنا بنتابع الآن في ذمر بعض المراكز الصيفية اللي تقام للحوثيين والدورات الثقافية، شيء يعني يستحي المرء أن يتحدث حوله.
0: نعم، حتى في منطقة زي الجوف
1: يعني في كل مكان،
0: يعني فاطمة يعني خلاص، حتى الزيود إذا كان هناك من زيود يمنيون عليهم أن يدركون أنه تم إلغاهم.
1: وهذا بالضبط، مش ما يرغاهم بس، يعني تم تحوير المذهب وإهانته يعني.
0: نعم، إهانته.
1: فهذه هي كلها الآن مؤشرات في قصة الخطاب الذي سألت عنه، مؤشرات مهمة لمخاطبة الشعب اليمني اليوم.
0: نعم،
1: واستثارة حميته إن كان زيدي ويعتبر
0: وكان شافعي
1: وما في شلة، اليمن هم كلهم مذهب، إحنا مسلمين يعني. نعم. قصة المذهب هذه لها تفاصيل أخرى، لكن اليوم التحدي أمام الشعب اليمني بشكل واضح، ما عاد فيش مش يعني لم يعد هناك أي عنوان للحرب، سواء احتلال إيراني مباشر، ومن يصير يقاتل مع الحوثي هو يعتبر عميل للاحتلال الإيراني، وسيكون هذا لطخ سمعته وسمعة عائلته وأسرته. وأعتقد أنه هذا التواصل بدأ، مخاطبة القبائل بدأ من خلال رسائل الرئيس ورسائل أعضاء مجلس القيادة والحكومة، وأيضا المحافظين وغيرها من الذين يعني لدى المحافظات التي لا تزال تحت.
0: شوف، نحن نلاحظ انفراف شعبي، الناس قاتلوا ودفعوا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ورفضوا وشردوا وسجنوا نساء ورجال في هذا البلد، وذاقوا ويلات التجويع، ويعني كل المصائب تعرضوا لها الناس يعني بسبب هذه القضية. بمعنى آخر أن هناك صوت شعبي كبير واسع، وأن القيادة كل أصنافها كانوا أحزاب، كانوا يعني مثقفين، كانوا أنا أتحدث عن النخبة ولا أعفي أحد منهم بما فيها نفسي، أنا يعني موجود لا أعفي نفسي ولا الذين يأتون من المثقفين إلى هذه الطاولة. فيا أخي، هل لدينا قيادة سوف تستوعب هذا الألم، تستوعب هذه المصابات الكوارثية التي حصلت وتحويلها إلى عمل وطني لنتخلص؟ أولا هذا الوقت يعيقنا مستقبليا، يعيق اليمن في مستقبلها، ونتخلص لعيد اليمن لوضعها الطبيعي ولكل اليمنيين. واليمن معروف أنه ما يحكمها واحد ولا حزب ولا جماعة، أنها تحكم بأهلها
1: كمجتمعين. أعتقد أن هذه فرصة، والله ما أدري أنه هل صعب للدرس أم لا، يعني هي هذا تحدي وهذه مسؤولية وأمانة، أنه على الشعب اليمني أن يبني ذاكرة وطنية، وذاكرة وطنية يعني طويلة المدى تستمر المئات سنة قادمة. عليهم أن يرموا الثقوب وأيضا الشقوق التي دخلت من هذا العصابة وعادت، يعني كان لو في واحد من أجدادنا يقوم لا يلعننا إلى سابع جد، لا يمكن لأحد أن يتخيل أن يعود الإمامة الذي كانوا يقولوا الشعب اليمني قطرا. أو اللي حاربوهم أجدادنا صحيح. يعني بالنضال الطويل نعم. الذي بذلوه نعم. من بداية الأربعينات لما وصلوا إلى ثورة 62 يعني
0: نعم.
1: كان مجد لا يمكن التفريط فيه. اليوم هي مسؤولية، وأنت سألت سؤال هذا يعتبر محوري، وهو سؤال 100 سنة القادمة يا أستاذ حسين. هذا سؤال، السؤال الذهبي، هل صعبنا الدرس؟ هل هناك قيادة على مستوى المسؤولية؟
0: في كل الكلام يعني في اللي يكتب، في اللي فشبك، في اللي
1: الدراما، في المزرعة،
0: في يعني أنا نعم. شايف أنهم متغيبين اليمنيين، وهذا مؤسف أني أقول لك.
1: مشكلتنا أن قضايانا لا تزال قضايا سطحية،
0: سطحية، وأيضا يعني خلافاتنا البينية يعني تأخذ حيز صحيح. كبير جدا
1: صحيح. مع أنه عدو، معنا عدو والله. من
0: هذا توقع الآن الرئيس رشاد العلي من الآن تحدث عن مواجهة حقيقية، أنه أنا سأصدر، سأعيد الدولة، سأدفع المرتبات، سأعيد اليمن كما يعني بنضالكم أو بنضالنا جميعا يعني إلى وضعها الطبيعي. كيف تحول هذا الخطاب إلى واقع، إلى ممارسة في المنظمات الحزبية، في الندوات، في يعني في كل مكان؟
1: هو كان المفترض أنه فعلا الفعالية تكون أكثر نشاطا وأكثر فعالية من يعني على ما أنت قلت فترة الهدنة هذه، وقع شوية التراخي وانسحبت النمط القبلي إلى يعني السياسة. الموضوع أنه يجب أن يترجم هذا كله إلى واقع، يعني الخطاب يجب أن يصل إلى الشعب اليمني، ويكون هناك تواصل مستمر. يعني أنا المفروض أن في غرفة عمليات مع كل مديرية من المديريات هناك، كل واحد يتواصل مع أهله، يقول لهم من ودي سأروا مع الحوثة، من الذي حضر الدورات الثقافية. التواصل الشخصي والمباشر مهم جدا، وأعتقد أن به بعض المناطق بدأت. إحنا تواصلنا مع جزء من أصحاب ذمر، ويبدو أنه كانوا يرتبوا لهذا الجانب. أعتقد أنه هذه واحدة من المهام التي يجب أن تفعل، وهي أيضا لكل من يسمعنا، حد مع قرايب، حد معه ارتباط مع أهله وعشيرته وأصحابه اليوم لا يزالوا تحت ميليشيا الحوثي، يجب أن هناك تواصل وارتباط مباشر لمثل هذه الموجهات.
0: طيب أنا يمكن أكون قاسي، وربما حتى المستمعين ينتقدوني، لكن ما عاد في العمر وقت كثير، خلنا
1: لا لا عليك. عادك شباب يا أيوه. لا
0: احنا لما نلاحظ الخطاب الحوثي في بعض القنوات يقول الاحتلال السعودي، العدو السعودي، العدو. طيب مع ان هذا التواجد العربي جاب وموجب قرار وموجب طلب سيادي يمني يعني
1: صحيح.
0: طيب احنا ما في عندنا واحد يقول العدو الايراني، ما في واحد يقول الاحتلال الايراني وهو موجود، يعني كيف تقارن هذا الكلام؟
1: هذا كلام مؤسف، وانا اعتقد انه واحده من النقاط اللي انا جلسنا نناقشها وياك عده حلقات، لو حد يعود من المستمعين، يعني احنا جالسين لحد الان في تيه، يعني التوصيف العدو الاحتلال لحد اللحظه ما تمش استخدام
0: اشرت الى احتلال ايراني، احتلال ايراني بس، او موجود مش موجود استاذ حسين في وسائل،
1: ما فيش.
0: الحوثيين يقولون عنا كل قبح، يعني يقولون عنا ان يعني محتلين، واذا كان هناك من احتلال طبعا سبب انتو، لكن لا يوجد احتلال. احنا الان طالب سيادة الدولة لنا ولكم،
1: وهو يصير يدي الطائرات الإيرانية علشان يعني يتحدث عن السيادة يعني
0: أيوة.
1: ويتحدث عن الحرس الثوري الإيراني عشان يتحدث عن السيادة. أنا لا. كنت مرة في لقاء مع واحد من الحوثيين في قناة من القنوات، وتكلمت عن الإيرانيين، قال هم مجموعة مستشارين. طيب ما مستشارين موجودين يعني، أنت بتحدث عن النوم هم ذي وجهكم،
0: لا مش عن كذا، حتى السلاح هم السلاح يعني جيدة،
1: وجيهان واحد وجيهان اثنين، والسلاح الذي كان
0: والسلاح الذي يعني وصل إلى مسافات بعيدة هو سلاحهم يعني
1: صحيح. وبالتالي مصطلح الاحتلال والعدو الايراني اعتقد انه واحده من النقاط يا استاذ،
0: هذا غير موجود الان استاذ حسين، انت يعني واحد من الكتاب المميزين حقت الامر هذه،
1: الله يرضى عليك يا استاذ.
0: الخطاب مش موجود اننا نسمي المسمى باسمه، مش موجود اننا نسمي احتلال، مش احتلال داخلي او خارجي، مش موجود اننا نتحدث عن عمليات تمييز عنصري يعني
1: صحيح.
0: يعني صحيح. احنا هذا الخطاب اللي موجود علينا هو خطاب ميت.
1: هذا اعتقد اني الحلقات ترسل الأخوة في وزارة الإعلام، ومن يصيق المحددات بالنسبة يكفي أن نحن نقول ميليشيا الحوثية الإنقلابية والإرهابية، يا أخي هذا احتلال، وهؤلاء هم وجه واضح وشفاف للاحتلال الإيراني.
0: نعم أستاذ حسين، يعني باختصار شديد كذا، ممكن أنت واحد من الكتاب اللي تسوق الخطاب، يعني كيف وش يحتوي عليه؟
1: الحديث حول وصف وتوصيف الحوثي بأنه عدو وأنه احتلال إيراني مباشر، هذا يعطيك أيضا خطاب للشعب ويفتح مجال للمقاومة في كل مكان، أيضا يحيد من يريد أن ينضم إليه، وبالتالي هذه مهم جدا أن تكون ضمن المحددات في الخطاب، وأيضا أن تلصق في وعي الشعب اليمني الجميع.
0: أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ حسين الصوفي كاتب ومحلل سياسي، وفي نهاية الحلقة أيضا تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذا البرنامج حسين الصادر، وتحية زميل المخرج مجاهد بن سليم ومهندس الصوت ياسر البيحاني، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي.
9: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا الصباح من برنامجكم قهوة مأربية. أهلا بكم في لقاء جديد نجدد فيه موعدنا مع المعرفة التي تنير العقول، والكلمة التي تصنع الوعي، والفكرة التي تستحق أن نتوقف لديها. ففي زمن تتسارع فيه الأخبار وتتزاحم فيه الآراء، تبقى الحقيقة هي البوصلة التي نهتدي بها، ويبقى الوعي هو الاستثمار الأجمل الذي يمنحه الإنسان لنفسه ولمن حوله.
10: أسعد الله صباحكم من جديد مستمعين. لقد أصبح العالم اليوم أقرب من أي وقت مضى، بضغطة زر تصل إلينا آلاف المعلومات، لكن ليست كل معلومة صحيحة وليست كل قصة تستحق أن تروى، وبين الحقيقة والإشاعة وبين العلم والرأي تبرز أهمية أن نتعلم كيف نقرأ، كيف نتحقق، وكيف نختار ما نملأ به عقولنا، لأن المعرفة ليست في كثرة ما نسمع وإنما في جودة ما نفهم ونؤمن به.
9: صحيح، ومستمعين الكرام في هذا البرنامج من قهوة مأربية لن نكتفي بعرض المعلومات، بل سنحاول أن نبحث عن المعنى الكامن خلفها، وأن نقترب من الإنسان قبل الحدث ومن الفكرة قبل الحكم عليها. سنجوب معا بين الدراسات العلمية والكتب الملهمة والقصص الواقعية والاكتشافات المدهشة، لنقدم محتوى يجمع بين الفائدة والمتعة ويمنح المعرفة مساحة تستحقها في حياتنا اليومية.
10: نعم نورة، وكذلك مستمعين رحلتنا اليوم ليست لإضافة معلومات جديدة إلى الذاكرة فحسب، بل لنمنح عقولنا فرصة للتأمل، لنكتشف أن كثيرا من الأفكار التي نتداولها قد تحتاج إلى مراجعة، وأن بعض القناعات التي تبدو راسخة قد لا تستند إلى دليل، بينما تقف خلفها حقائق موثقة ربما لم تتيح لنا فرصة الإطلاع عليها من قبل.
9: ولأن بناء الوعي يبدأ بالسؤال ويكتمل بالتحقيق أو بالتحقق، فقد حرصنا في كل حلقة أن نصحبكم في محطات متنوعة ننتقل فيها بين المعرفة والإلهام والدهشة والتأمل، لنؤكد أن التعلم رحلة لا تنتهي، وأن العقل الذي يبحث عن الحقيقة يظل أكثر قدرة على الفهم واتخاذ القرار ورؤية العالم بصورة أوضح وأعمق.
10: نعم، قبل أن نبدأ رحلتنا في فقرة هذه الحلقة دعونا نتوقف عند أولى محطاتنا، فقرة لفتة في هذه. إذن مستمعين سنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد فرج. كونوا معنا، نذهب إلى فاصل قصير ونعود لكم من جديد.

0: إذن صوت فيروز صباحي دائما ما يلامس الروح ويجدد فينا طاقة البدايات الجميلة. ولأن طاقة الصباح تبدأ من صحة الجسد، ننتقل الآن سويا إلى محطتنا الصحية لنستعرض أبرز النصائح والإرشادات المفيدة لسلامتكم وسلامة عائلتكم. وموضوعنا اليوم نورة.
1: مستمعينا الكرام، رهاب السمنة عندما يصبح الخوف من الوزن مرضا.
0: نعم مستمعين الكرام، الحفاظ على الوزن والصحة سلوك إيجابي، لكن عندما تحول هذا الحرص إلى خوف دائم يسيطر على التفكير والسلوك فإنه قد يصبح اضطراب نفسي يحتاج إلى اهتمام وعلاج. في فقرتنا الصحية اليوم سنسلط الضوء على رهاب السمنة، الأسباب والأعراض وطرق التعامل مع هذا المرض.
1: نعم مستمعي الكرام، رهاب السمنة هو أحد اضطرابات القلق، يتمثل في الخوف الشديد من اكتساب الوزن. ورغم أن المصاب يدرك غالبا أن هذا الخوف مبالغ فيه، فإنه يعجز عن السيطرة عليه، فيعيش دائما في حالة من القلق المستمر تدفعه إلى اتخاذ قرارات وسلوكيات غير طبيعية، وهو ما يقودنا إلى التعرف على أبرز هذه السلوكيات.
0: نعم، قد يلجأ المصاب إلى حمل طعامه الخاص أينما ذهب، أو ممارسة الرياضة بصورة مفرطة، أو الخضوع لعمليات بهدف ظهور مظهر أكثر نحافة. كما قد يتجنب المناسبات الاجتماعية التي تتضمن تناول الطعام، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل قد يؤدي إلى سوء التغذية ونقص الوزن. لذلك يتساءل المختصون عن الأسباب التي تقف وراء هذا الاضطراب. يرى المختصون أن رهاب السمنة لا ينشأ من سبب واحد، بل من تداخل عوامل بيئية ووراثية ونفسية. فبعض المجتمعات تمنح المظهر الخارجي أهمية مبالغا فيها، كما أن وصمة الوزن والسعي للكمال والتاريخ العائلي لاضطرابات القلق أو الأكل كلها عوامل قد تزيد من احتمالية الإصابة، إلى جانب تجارب شخصية قد تترك أثرا عميقا.
1: نعم أعزائنا المستمعين، فالتعرض للتنمر بسبب الوزن أو تكرار سماع أو أصاف جارحة منذ الطفولة، سواء من الأقران أو حتى من بعض أفراد الأسرة، قد يرسخ خوفا مرضيا من زيادة الوزن. ومع مرور الوقت يبدأ هذا الخوف بالظهور في صورة أعراض نفسية وجسدية واضحة تؤثر في حياة المصاب اليومية. ومن أبرز هذه الأعراض القشعريرة، دوران، فرط التعرق، خفقان القلب والغثيان، ضيق التنفس، إضافة إلى الرعشة واضطرابات المعدة. وقد تصل الحالة إلى نوبات من الهلع عند التفكير في زيادة الوزن. وهنا ينبغي التمييز بين الحرص الطبيعي على الصحة وبين الرهاب الذي يحتاج إلى تدخل علاجي.
0: نعم، الاهتمام بالغذاء واتباع نظام صحي مستمعينا لا يعد اضطرابا. أما رهاب السمنة فيشخص عندما يصبح القلق شديدا ومستمرا، ويؤثر في الدراسة أو العمل أو العلاقات الاجتماعية، ويدفع المصاب إلى سلوكيات مبالغ فيها، حيث يلاحظ أنه أكثر شيوعا بين المراهقين والإناث مقارنة بغيرهم، لكنه من الاضطرابات القابلة للعلاج. ولحسن الحظ عزيزي المستمع، تتوفر عدة وسائل علاجية تساعد على التخفيف من هذا الاضطراب، وفي مقدمتها العلاج السلوكي المعرفي، وكذلك العلاج بالتعرض التدريجي. وقد تستخدم بعض الأدوية للتخفيف من القلق أو الاكتئاب عند الحاجة بإشراف المختصين. ويبقى التشخيص المبكر والالتزام بالعلاج من أهم عوامل التعافي واستعادة التوازن النفسي.
1: نعم مستمعينا الكرام، ختاما تذكروا أن الصحة ليست في النحافة المفرطة ولا في الخوف من الوزن، وإنما في التوازن الجسدي والنفسي. إذا تحول الخوف من زيادة الوزن إلى هاجس يؤثر في الحياة اليومية، فإن استشارة المختصين هي الخطوة الأولى نحو العلاج وحياة أكثر صحة وطمأنينة.
0: إذن مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما. وهذا ما كانت في فقرتنا الصحية، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في حلقتكم من قهوة مأربية مع فقرة تنمية ذاتية. في كل يوم تصدر عشرات الدراسات وتنشر مئات الكتب، لكن القليل منها يقدم أفكارا يمكن أن تغير حياتنا فعلا. في نافذتنا اليوم في تنمية ذاتية نفتح نافذة نحو النمو، ونختار لكم فكرة واحدة مدعومة بدراسات علمية حديثة ويؤيدها كتب من أشهر كتب التنمية الذاتية، لنقدم لكم المعرفة في صورة عملية ومختصرة.
1: نعم مستمعين، تشير دراسة نشرت عام 2025 إلى أن النجاح لا يرتبط بمجرد إيمان الإنساني أو إيمان الإنسان بقدرته على التطور، بل يعتمد على السلوكيات اليومية التي تترجم هذا الإيمان إلى واقع. فقد أوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يثابرون ويتعلمون من أخطائهم، يواصلون المحاولة عند مواجهة التحديات، يحققون نتائج أفضل بكثير من الذين يكتفون بالتفكير الإيجابي دون ممارسة علمية. لعل أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الدراسة مستمعينا أنها فرقت بين الفكرة والسلوك، فليس المهم أن تقول أستطيع أن أتطور، بل أن تجعل هذه القناعة عادة يومية تظهر في طريقة تعلمك وتعاملك مع النقد واستعدادك للمحاولة مرة أخرى بعد كل تعثر. يرى الباحثان أن الإنجاز الحقيقي يبدأ عندما تتحول القناعة إلى ممارسة، ثم تتحول الممارسة إلى عادة مستقرة تصاحب الإنسان في حياته.
0: نعم مستمعينا الكرام، وهذه النتيجة تقودنا إلى ما طرحه الكاتب الأمريكي جيمس كيلر في كتابه الشهير العادات الذرية، الذي يؤكد أن النجاح ليس نتيجة قرارات كبيرة، وإنما نتيجة تحسينات صغيرة تتكرر باستمرار، ويشير إلى أن الإنسان لا يرتقي غالباً إلى مستوى أهدافه، بل يعود إلى مستوى عاداته اليومية. ولذلك فإن بناء عادة يومية صحيحة أهم من كتابة قائمة طويلة من الأمنيات التي قد لا تجد طريقها إلى التنفيذ. ويضرب المؤلف أمثلة بسيطة لكنها عميقة الأثر، فقراءة عشر صفحات يوميا قد تبدو أمرا عاديا، لكنها تعني الانتهاء من عدد كبير من الكتب خلال عام واحد. والالتزام بالمشي أو الممارسة الرياضة لبضع دقائق كل يوم قد يتحول مع مرور الوقت إلى أسلوب حياة صحي. وكذلك تعلم مهارة لمدة قصيرة بشكل يومي قد يفتح أبواب جديدة في العمل والحياة، لأن التراكم الصغير قد يصنع في النهاية نتائج كبيرة. وعندما نخضع لنتائج الدراسة إلى جانب أفكار هذا الكتاب، نجد أن رسالة واحدة، وهي أن التغيير لا يحتاج إلى بدايات مثالية، بل يحتاج إلى الاستمرار. فإن الإنسان لا يتغير في يوم واحد، ولكنه قد يتغير كثيرا إذا حافظ على عادات نافعة أسبوعيا، أسبوعا بعد أسبوع، وشهرا بعد شهر. وما يبدأ اليوم بخطوة صغيرة قد يصبح بعد سنوات أحد أهم أسباب النجاح والتميز.
1: نعم نورة، لعل من أفضل الطرق لتحويل الأفكار إلى عادات أن نبدأ بهدف صغير وواضح يمكن الالتزام به يوميا، فلا تشترط على نفسك مستمع عزيزي المستمع إنجاز كبير من اليوم الأول، بل اجعل البداية بسيطة كقراءة صفحة واحدة أو تعلم معلومة جديدة أو تخصيص 10 دقائق لمهارة ترغب في تطويرها. فالعبرة ليست بحجم البداية وإنما بالاستمرار عليها، لأن العادات الصغيرة إذا تكررت يوما بعد يوم أصبحت جزءا من شخصيتنا وصنعت مع الوقت فرقا كبيرا في حياتنا. كما يؤكد المختصون أن الاحتفال بالإنجازات الصغيرة يمنح الإنسان دافعا للاستمرار، فكل خطوة تنجز اليوم هي لبنة تضاف إلى بناء النجاح في المستقبل. لذلك لا تقلل من قيمة أي تقدم تحققه عزيزي المستمع، مهما بدا بسيطا فالأثر الحقيقي لا يظهر في يوم أو أسبوع، بل يتراكم مع الزمن حتى يصنع نتائج قد تفوق ما كنت تتوقع.
0: وهكذا تؤكد الدراسات العلمية، كما تؤكد التجارب المؤلفين والخبراء، أن الطريق إلى الإنجاز لا يبدأ بقفزة كبيرة، بل بخطوة صغيرة لا تتوقف عن التكرار، عن تكرارها يوميا. وربما تكون العادة التي تبدأ بها اليوم هي الإنجاز الذي ستفخر به غدا. إلى أن نلتقي في نافذة أخرى، ودمتم في رحلة دائما نحو التعلم والتطوير وصناعة أفضل نسخة من أنفسكم.
1: إذا نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيداً.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامتك.

0: إذن مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، عدنا لكم مع فقرتنا الاجتماعية من قهوة مغربية. لماذا لا يكفي التعليم المبكر أو لا يكفي التعليم المبكر لصناعة طفل عبقري؟ مستمعينا الكرام، يحرص كثير من الآباء على تعليم أطفالهم القراءة والكتابة قبل الدخول للمدرسة، اعتقادا منهم أن البداية الأكاديمية المبكرة هي الطريق إلى التفوق والنجاح. لماذا؟ لكن ماذا يقول الخبراء التربية وعلم النفس؟ هل يرتبط الذكاء فعلا بسرعة التعلم للحروف والأرقام؟ هذا ما سنتعرف عليه في فقرتنا التربوية.
1: نعم مستمعينا، ما إن يخطو الطفل خطواته الأولى حتى يبدأ سباق التعليم المبكر داخل كثير من الأسر، فتتنافس الحضانات في تقديم المناهج الأكاديمية. يتباهى بعض الآباء بقدرة أبنائهم على القراءة أو العد قبل المدرسة، غير أن المختصين يؤكدون أن البداية المبكرة لا تعني بالضرورة مزيدا من الذكاء أو النجاح، بل قد تأتي أحيانا على حساب جوانب أو جوانب أكثر أهمية في نمو الطفل. فالذكاء لا يقاس بقدرة الطفل على القراءة أو الحساب في سن صغير فقط، بل يشمل الفضول وطرح الأسئلة والخيال والتواصل والمرونة في التفكير وضبط المشاعر. كما أن الأطفال يختلفون في سرعة نموهم، فقد يتعلم أحدهم القراءة مبكرا بينما يتقنها آخر بعد دخوله المدرسة دون أن يعني ذلك ووجود فرق حقيقي في قدراته المستقبلية.
0: وتوضح دراسات أن التعجيل المفرط بالمهارات الأكاديمية قد يحرم الطفل من فرصة ثمينة لتنمية اللغة والخيال والتفاعل الاجتماعي. لذلك يرى الخبراء نمو الطفل أن اللعب ليس مجرد وسيلة للتسلية، بل هو أحد أهم أساليب التعلم في السنوات الأولى، ومن خلالها يكتسب الطفل كثيرا من المهارات التي يحتاجها في حياته. فاللعب الحر يساعد الطفل على التفاوض مع أقرانه، تقسيم الأدوار وحل المشكلات، إضافة إلى اتخاذ القرارات. كما ينمي مهاراته الحركية واللغوية والإبداعية. وتشير الأبحاث إلى أن التعليم القائم على اللعب يعزز نمو الدماغ والوظائف التنفيذية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم وحل المشكلات، وهو ما يجعل اللعب جزءا أساسيا من عملية التعلم.
1: نعم نورة، في المقابل يحذر المختصون من أن الضغط المبكر نحو الدراسة الأكاديمية المكثفة قد يحول التعلم إلى مصدر للقلق والخوف من الفشل، يؤثر في ثقة الطفل بنفسه وحماسه الطبيعي للتعلم. لذلك يؤكد الباحثون أن أطفال ما قبل المدرسة يحتاجون إلى مزيد من فرص اللعب والاستكشاف وإلى قدر أقل من الدروس المنظمة والمكثفة. هذا لا يعني إهمال التعليم مستمر عين المبكر، بل إعادة تعريف مفهوم التعلم في هذه المرحلة. فقراءة القصص والغناء والحوار مع الطفل وتشجيعه على طرح الأسئلة وإشراكه في الأنشطة اليومية كلها وسائل فعالة لبناء مهاراته بصورة طبيعية مع مراعاة الفروق الفردية، لأن كل طفل ينمو ويتعلم وفق إيقاعه الخاص.
0: ختاما مستمعينا الكرام، لا توجد وصفة واحدة لصناعة طفل ذكي، فالنجاح لا يرتبط بموعد تعلم القراءة أو الحساب، بل يتأثر بالبيئة الأسرية والدعم النفسي والتغذية والشعور بالأمان وحب الاستكشاف. ولعل السؤال الأهم ليس كم كلمة يعرفها الطفل، بل هل ما زال يحتفظ بفضوله وشغفه بالتعلم؟ فحب التعلم هو البداية الحقيقية لنجاح يدوم.
1: نعم مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لحلقة اليوم. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

عمدوا نيرانهم قضبتي على الشعب زلزلة عاتية فتخمد نيرانهم غضبتي فتخرس أصواتهم صيحتي على الشعب

سيفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

على قبضة إصراري كيف نا كل جباري على قبضة إصراري كيف نا كل جباري على قبضة إصراري كيف نا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

0: قصت أرى مصرع آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي، فتخرس أصواتهم صيحة، فتخرس أصواتهم صيحة، فتخرس أصواتهم صيحة. أنا الشعب عاتم باقي على الشعب.
1: مستمعينا الأعزاء، إلى فقرة المنوعات، وفي حديثنا في هذه الفقرة اليوم لا يتوقف العالم عن مفاجآتنا كل يوم بقصص واكتشافات يصعب تصديقها لكنها موثوقة من مؤسسة علمية وإعلامية عالمية. وفي نافذة الدهشة لهذا الأسبوع نصحبكم في ثلاث محطات مختلفة ننتقل فيها بين أعماق تاريخ واتساع الكون وفضول إنسان قاد إلى اكتشاف مذهل، لنؤكد أن الدهشة لا تزال حاضرة في كل زاوية من هذا العالم. وإلى بطاقتنا الأولى، تفضلي نورة.
2: تخيلوا أن علماء الآثار يفتحون مقابراً ظلت مغلقة لأكثر من 2000 عام ثم يعثرون داخلها على اكتشاف يثير الدهشة منذ اللحظة الأولى. ففي مدينة مارينا العاملين على الساحل الشمالي لمصر، كشف فريق من الباحثين عن 18 مقبرة تعود إلى العصرين البطلمي والروماني، وبين مقتنياتها ظهرت قطع ذهبية صغيرة وضعت داخل أفواه الموتى في مشهد أعاد إحياء واحد من أكثر الطقوس غموضا في الحضارة المصرية القديمة. وقد حظي هذا الاكتشاف باهتمام واسع على الأوساط العلمية والإعلامية. ولم تكن تلك القطع الذهبية مجرد حلي أو زينة، بل كانت ألسنة مصنوعة من الذهب. اعتقد المصريون القدماء أنها تمنح المتوفي القدرة على التحدث أمام الإله في العالم الآخر. كما عثر علماء الآثار على تماثيل وأوانٍ فخارية وعملات ومذابح حجرية كشفت عن مزيج فريد بين الحضارتين المصرية واليونانية. ويؤكد الباحثون أن مثل هذه الاكتشافات تمنحنا فهماً أعمق لحياة الشعوب القديمة ومعتقداتها، إذ كانت الأرض لا تزال تخفي بين طبقاتها أسرار عمرها آلاف السنين. فإن السماء بدورها لا تتوقف عن إبهارنا باكتشافات لا تقل غرابة. فننتقل إليها مع بطاقتنا الثانية. إليك يا رحمة.
1: نعم، في بطاقتنا الثانية من أعماق تاريخ إلى أعماق الكون، حيث أعلن علماء الفلك مؤخرا عن اكتشاف غير مسبوق تمثل في رصد أول جزيء سكر حقيقي في الفضاء بين النجوم. يحمل هذا السكر اسم الأوريثيرولوز، وهو جزيء يوجد طبيعيا في بعض الفواكه على الأرض. قد اكتشف داخل سحابة ضخمة من الغاز والغبار قرب مركز مجرة درب تبانة باستخدام رصد راديوية متطورة. يعد هذا أول اكتشاف مؤكد لسكر حقيقي في الوسط بين النجوم، وهو ما أثار اهتمام علماء الفلك حول العالم، حيث يرى الباحثون أن أهمية هذا الاكتشاف لا تكمن في وجود السكر نفسه، بل في كونه يعزز الفرضية التي تقول إن بعض اللبنات الأساسية للحياة ربما تشكلت في الفضاء قبل نشأة الأرض، ثم حملتها النيازك إلى كوكبنا قبل مليارات السنين. وكل اكتشاف جديد في الكون يذكرنا بأن كثيراً من أسرار الحياة ما زالت تنتظر الإجابة. لكن المدهش أن بعض الاكتشافات لا تبدأ داخل المختبرات، بل بملاحظة بسيطة من شخص عادي، وهذا ما حدث في بطاقتنا هذه.
2: وفي بطاقتنا الثالثة من المنوعات، في قصة تؤكد أن الفضول قد يصنع استكشافا حقيقيا. كان هاوين كندي يتصفح خرائط جوجل، واستعدادا لرحلة ماشي عندما لاحظ شكلا دائريا غريبا وسط منطقة نائية. لم يكتفي بالنظر إليها بل تواصل مع مختصين في الجيولوجيا لتبدأ رحلة من الدراسات الميدانية التي انتهت بالتأكيد أن الموقع هو بالفعل فوهة نيزكية ضخمة ظل وجودها مجهولا لمئات الملايين من السنين، ويقدر عمر هذه الفوهة بنحو 390 مليون سنة. وأشهد العلماء بدقة ملاحظته، مؤكدين أن الاستكشاف يبرز قيمة الفضول والملاحظة، وأن الاستلهام في المعرفة لا يقتصر على العلماء وحدهم. فكم من اكتشاف عظيم بدأ بسؤال بسيط وبصورة لافتت الانتباه أو بمشهد لم يراه الآخرون، وربما تحمل الأيام القادمة مفاجأة أكبر. فما زال عالمنا رغم كل ما عرفناه عنه يخفي بين تفاصيله الكثير من القصص التي تنتظر من يكتشفها.
1: نعم، إذن هكذا كانت مروعتنا اليوم من مقابر تحمل ألسنة من ذهب إلى سكر اكتشف بين النجوم أو اكتشف بين النجوم، ثم إلى فوهات نيزكية كشفها فضول هاويل أمام شاشة حاسوبية. ثلاث قصص مختلفة لكنها تشترك في رسالة واحدة، أن العالم لا يزال مليئا بالأسرار وأن الفضول هو الخطوة الأولى نحو كل اكتشاف. إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات لهذه الحلقة.

0: عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين في حلقتنا من قهوة مأربية
1: إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي هذه الفقرة مقابر الإلكترونيات الذكية. مستمعينا، في كل عام تظهر هواتف وحواسيب أكثر تطوراً، ومع كل إصدار جديد يسارع كثيرون إلى استبدال أجهزتهم القديمة. لكن خلف هذا السباق التقني تتراكم أزمة بيئية صامتة لا يلتفت إليها الكثيرون، إنها أزمة النفايات الإلكترونية التي باتت تهدد الإنسان والبيئة معاً. لم يعد الهاتف الذكي والحاسوب مجرد أدوات للاتصال والعمل، بل أصبحا جزءاً من حياتنا اليومية. ومع تسابق الشركات لإطلاق أجهزة أكثر تطوراً، تتزايد أعداد الأجهزة التي تستبدل رغم أنها ما تزال تعمل بكفاءة. يزداد هذا الأمر مع انتقال مزايا الذكاء الاصطناعي إلى الأجهزة الحديثة، مما يجعل كثيراً من الأجهزة القديمة خارج دائرة التحديث لتبدأ رحلتها نحو مكبات نفايات الإلكترونية.
0: نعم أعزائي المستمعين، ولسنوات طويلة كان استبدال الأجهزة يرتبط بتلف البطارية أو تعطيل الشاشة أو الحاجة إلى أداء أفضل، لكن الذكاء الاصطناعي أضاف سببا جديدا، فقد أصبحت بعض الميزات الحديثة تتطلب معالجات ووحدات عصبية متقدمة لا تتوفر في الأجهزة الأقدم، وهو ما يدفع المستهلكين إلى استبدال أجهزتهم قبل انتهاء عمرها الحقيقي، ويزيد من وتيرة الاستهلاك عاما بعد عام. وتكشف التقارير الدولية حجم هذه الأزمة، إذ بلغ إنتاج العالم من النفايات الإلكترونية نحو 62 مليون طن متري خلال عام واحد، ومع توقعات بارتفاعها إلى 82 مليون طن بحلول العام 2030. والمقلق أن أقل من ربع هذه النفايات يعد تدويرها بصورة موثقة، بينما تضيع كميات هائلة من المعادن الثمينة، وتزداد الأخطار البيئية الناتجة عن التخلص غير الآمن منها.
1: نعم نورا، لا تنتهي رحلة الجهاز مستمعين بمجرد التخلص منه، فقد ينتقل إلى أسواق الأجهزة المستعملة أو إلى مراكز الإصلاح. لكن كثيرا من الأجهزة ينتهي في شبكات إعادة تدوير غير رسمية، خاصة في بعض الدول النامية. هناك تفكك الأجهزة أو تفكك الأجهزة يدويا أو تحرق لاستخراج النحاس والمعادن الأخرى، فتنبعث مواد سامة تلوث الهواء والتربة والمياه وتشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان. تزداد خطورة هذه الممارسات مستمعين عندما يعمل الأطفال والنساء في مواقع تفكيك النفايات الإلكترونية، حيث يتعرضون لمواد سامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم. وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن هذه المواد قد تؤثر في نمو الجهاز العصبي وتسبب مشكلات نفسية أو تنفسية واضطرابات صحية خطيرة، خصوصا لدى الأطفال الذين ما تزال أجسامهم في مرحلة النمو.
0: نعم مستمعينا الكرام، ورغم خطورة المشهد فإن الأمل لا يزال قائما، فالباحثون يعملون على تطوير الإلكترونيات قابلة للتحلل، كما تتوسع قوانين الحق في الإصلاح التي تشجع على صيانة الأجهزة بدلا من استبدالها. ويرى المختصون أن إطالة عمر الأجهزة ودعم إعادة الاستخدام والتدوير تمثل خطوات مهمة للحد من تراكم النفايات الإلكترونية وحماية البيئة للأجيال القادمة.
1: نعم، قد تبدو الترقية السنوية للأجهزة أمر طبيعي، لكنها تحمل في طياتها أثر بيئية لا يراها كثيرون. يبقى الاستخدام الواعي للتقنية والحرص على إصلاح الأجهزة وإعادة تدويرها من أهم الخطوات التي تسهم في حماية كوكبنا، لأن التطور الحقيقي لا يكتمل إلا عندما يكون مسؤولا ومستداما. وفي ظل هذا التحدي المتزايد مستمعين، تبرز مسؤولية الأفراد والشركات معا في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية بطريقة أكثر وعيا. فاختيار شراء الأجهزة التي يمكن إصلاحها وتحديثها، والتبرع بالأجهزة التي لم تعد مستخدمة بدل رميها، تسليم النفايات الإلكترونية إلى جهات مختصة لإعادة تدويرها، كلها ممارسات بسيطة لكنها قادرة على إحداث فرق كبير. كما أن نشر الثقافة البيئية حول مخاطر النفايات الإلكترونية أصبح ضرورة لمواكبة التطور التقني دون أن يكون ذلك على حساب صحة الإنسان وسلامة الأرض. إذن مستمعين، هذا ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا.

0: مرحباً مجدداً مستمعينا الكرام، وما زلنا مستمرين معكم في قهوتنا المغربية وصولاً إلى آخر فقرة، فقرة حدث، حيث حدث في مثل هذا اليوم 22 من يوليو من العام 1793، المستكشف ألكسندر ماكنزي يصل إلى المحيط الهادئ عبر البر لأول مرة في تاريخ كندا.
1: وأيضا حدث في مثل هذا اليوم في عام 1864 اندلاع معركة أتلانتا، أحد أهم معارك الحرب الأهلية الأمريكية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1894 انطلاق أول سباق سيارات رسمي في العالم.
1: وأيضا في عام 1933 ويلي بوست يصبح أول إنسان يطير منفردا حول العالم.
0: وكذلك حدث في مثل هذا اليوم من العام 1933 من 22 من يوليو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للدماغ لتعزيز الوعي بصحة الدماغ.
1: وأيضا في عام 1972 انطلاق القمر الاصطناعي لاند سات 1 بداية عصر مراقبة الأرض من الفضاء.
0: وأخيرا حدث في مثل هذا اليوم من العام 2020 انطلاق مهمة الصين تيان وين 1 لاستكشاف كوكب المريخ.
1: في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أن تكونوا في أتم الصحة والعافية، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة مغربية. سعداء جدا أن كنا معكم في هذا الصباح، لكم تحية مني أنا نورة العبسي وأيضا زميلتي رحمة عبد الله، ومن الإخراج محمد فرج، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، والإشراف العام الأستاذ علي الحواني. في أمان الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر.

0: الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

يا صف جمهوري ومعاه مشروع الدول الاتحادية، أو الصف الآخر صف سلالي مناطقي عنصري إمامي.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الله لن تنالوا من الجمهورية ولن تنالوا من الثورة.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

ابتسمت رياح النصر وبريق الفجر القادم. أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: اشعلتها شابها النافرات وقود اللي ما اشعل يا ايامي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

على صدى اصوات الرصاص الوالعه دم ابترع ودعس على كم من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه اعتز مجدك فوق

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.